أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
2: نيابة عن رئيس الدولة الشيخ بوط بن هيان يشارك في معرض مابوتو الدولي التجاري في موزمبيق. الإمارات ترسل طائرة إغاثة ثانية تحمل 45 طنا من المساعدات إلى نيبال. هيئة بحرية بريطانية تلقينا بلاغا عن واقعة بالمحيط الهندي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
2: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق وتحرير الزميلة فاطمة الملا. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في افتتاح معرض مابوتو الدولي التجاري في جمهورية موزمبيق. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المعرض في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع موزمبيق، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وعلى هامش الزيارة التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان فخامة دانييل فرانسيسكو شابو رئيس موزمبيق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى بحث إمكانية توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. وفي هذا الإطار أكد معاليه حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز شراكتها مع موزمبيق ودعم دور القطاع الخاص في تطوير مشاريع وشراكات تحقق المصالح المشتركة. كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي 2026 التي تعقد خلال الفترة من 15 وإلى 17 من سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري عن مشاركة رئيسية من وزراء الإعلام العرب في البحرين، سوريا، مصر، الأردن ولبنان. تكتسب المشاركة الوزارية أهمية خاصة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة والعالم، تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية والاقتصادية مع تغيرات غير مسبوقة في صناعة الإعلام فرضتها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية. بإنجازاتها المتواصلة وحضورها في مختلف ميادين العمل، تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ دورها شريكا فاعلا في مسيرة التنمية. سعادة سمية عبدالله السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي تحدثت لمركز الأخبار بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.
3: نقف بكل فخر واعتزاز أمام مسيرة صنعتها إرادة وطن ورؤية قيادة آمنت بأن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي شريكة كاملة في صناعة المستقبل. كل الشكر والامتنان والعرفان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حفظها الله وأطال في عمرها، اللي جعلت من تمكين المرأة الإماراتية نهجا ومن طموحها إنجازا ومن حضورها في ميادين الريادة قصة نجاح تروى للعالم. وشكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة. نحن لا نحتفي اليوم بما وصلت إليه المرأة الإماراتية فحسب، بل نحتفي بما ستصنعه غدا. كل عام والمرأة الإماراتية فخر الإمارات وقوة حاضرها وريادة مستقبلها. دامت الإمارات وطنا يصنع المستحيل، ودامت قيادتنا مصدر إلهام وفخر واعتزاز.
2: بعد الفاصل، الإمارات ترسل طائرة إغاثية ثانية تحمل 45 طنا من المساعدات إلى نيبال.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: وصلت الطائرة الإغاثية الإماراتية الثانية عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية إلى نيبال والمحملة ب 45 طنا من المواد الإغاثية للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار. وتتضمن المساعدات كميات من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الإغاثية ومولدات كهربائية والاحتياجات الضرورية للمتضررين، بما يسهم في توفير الدعم العاجل للأسر التي تضررت جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا، وذلك ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات لإغاثة المحتاجين والمتضررين من ظروف الطبيعة حول العالم ومساندة المتضررين من الكوارث والأزمات، انطلاقا من مسؤولياتها الإنسانية وحرصها على تعزيز التضامن والتعاون بين الدول والشعوب. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة تتعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي، ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: بعد لفتنا مبارح بمختلف شوارع دبي لنلاقي طلاب المدارس، رجعنا لكم اليوم لايف من استوديو العربية 99. هبة وكريم
1: اكسترا فايبس.
0: اليوم كريم بدنا نبلش اكسترا فايبس الصراحة بشغلة كتير حلوة، وبدنا نقول لأور بروديوسر لين.

0: Lynn, happy birthday to you.
1: خذ تعالي تفضلي لعنا هون شوي بليز على المايك نتحدث معك. قدي صار عمرك يا صغيرة؟
2: 16 سنة.
1: هي بتعطي لك 16 سنة.
3: 23
1: ما شاء الله
2: يا ابو تبوت. ايش احساسك وعمرك 23 سنة؟
3: انه عم نكبر يعني.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بليز بليز لا بلحظة شوي بس نقف عند هذه الكلمة. من اي ناحية عم نكبر 23 سنة؟
3: يعني
1: ولا هي بس كلمة لازم
3: 25 في كيف فالعدد كبير
2: ربع قرن يعني من الإنجازات
1: يا 23 سنة حياتي يعني بس أنا بدي أنا جيتك من المستقبل. هاي مرحبا كيفك؟ أنا اسمي هبة. أوكي أنا أكبر منك بي يعني بديش أحكي قدي أكبر منك.
3: ما بقولك ماما
1: أنا قد الماما أنا قد الماما أنت قد بشرة. أوكي حياتي أنت هلأ عم بتعيشي أجمل لحظات حياتك. زيرو مسؤولية زيرو التزامات عندك شغل صح أوكي الحمد لله بعمر 23 you should be proud of yourself عم تقدري تحقق أمور وعم تقدري تنجزي فأنت لازم كتير تكوني فخورة بنفسك وممتنة لكل اللحظات الحلوة اللي عم بتعيشيها. عم نكبر نو نو نو نو لسه ما شفت شيء أوكي
2: صح. أنا جايك من المستقبل كمان.
1: أنت نص المستقبل. أنت شوف أنت رجل بالماضي ورجل بالحاضر.
2: اسمعي مني يعني إذا عبالك إنه في آلام في الظهر الحين.
3: لا كيف هيك بزبط الآلة يعني.
2: أصبر شوي لين ما توصلين لعمري إن شاء الله.
1: إن شاء الله أكيد.
2: إيش يعني آلام الظهر؟
3: شو بعد 5 سنين يعني
2: إن شاء الله.
1: على فكرة إحنا different generations كلنا. يعني لين عشرينيات.
2: نعم.
1: أنت خلص almost 30ينيات.
2: 29 الله يرضى عليك.
1: طيب لك سارة كريم خلصت هذا وأنا طعشات.
2: طعشات. نعم.
1: طيب اسمعوا عن جد موضوع يعني لين لما سألناها كيف شعورك فقالت يعني عم نكبر. هل بتحسوا انه هاي الكلمة صار الكل عم بيستخدمها والله والله عم بحس حاله عم يكبر ولا هو فعليا عم بحس هذا الشيء لانه الجيل الجديد عم بيعيش اشياء ولا اي جيل في الدنيا عاشه؟
2: انا ما احس لاني كنت في المالديف.
1: آلين قولي شو.
3: هلا ما بعرف يمكن لاني بلشت اشتغل بسن صغير فحسيت انه كبرت بسرعه.
1: طب بتندمي انك اشتغلتي بسن صغير؟ لا.
3: لا اكيد لا. يعني بس اطلع مثلا انا شو عندي وشو الرفقاتي اللي تخرجوا معي عندهم بنبسط بقول الحمد لله انه انا دخلت سوق العمل. يعني سوق العمل هو اللي كبرني. يعني انا لو كنت ما عم بشتغل وما عم بتعامل مع ناس كان يمكن فكري ما
1: تمام. شوفي ورح احكي لك شغله امتى رح تتذكري هذا الشيء. احكي لكم اليوم انا صحيت على ايميل شو لقيت ايميل وصلني من دبي هولدينج الشركة اللي أنا عن جد يعني دائما بقول ممنون الحمد لله أني أنا جزء منها وعم بيقولوا لي happy work anniversary. فأنا تفرجت على التاريخ أنا مش منتبهة اليوم 1/9/2026 أنا اليوم officially فتت بالسنة 20 لإلي بدبي هولدينج. فأنا الصراحة كريم عن جد ولين رح ترجع تتذكر هذا الشيء ما بدي أقولكم شعور الامتنان والفخر بأنه يعني مرقت كل هالسنين ما حسيت فيها كأنه مبارح بتذكر تفاصيل كل توقيع العقد وين كان المكتب وين كان المكان ومين اللي قبلني ومين اللي أعطاني الأوفر لتر وكيف وصلني الأوفر لتر كل هاي الأشياء بتذكرها. بس بحس لأنه الواحد الحمد لله رب العالمين كرمه وبلش بعمر صغير فأنت بكرة قد ما كبرتي وقد ما صار في عندك أشياء experience still رح تحسي إنه في كتير أشياء لسه عندك تعطيها. فبدي أتمنى لك إن شاء الله يا ربي حياة مليانة بالأفراح والمفاجآت ونسمع إنك يا ربي هيك يعني حققتي حلمك عن قريب. كنا عارفين شو حلمك إلين.
2: أنا بدي أنا بسأل السؤال
1: على طول
3: شو حلمها؟
1: شو حلم لين؟
3: شو
1: لا كريم عن جد إيم كل المزق شو حلم لين؟ واحدة من أحلام لين بديش أحكي شو حلم لين واحدة من أحلام لين. لين شيز فاميلي جيرل يعني كتير بتحب العيلة اسمع مش عشان الموضوع مش في بالك تتغاضى عن أحلام الناس التانية
2: مش منطق اللي قاعد أسوي.
1: أوكي صح لين
2: متى العرس إن شاء الله
3: بس يجي العرس.
1: حلا شفت على 23 حتى راح تخف دمه. احنا جبنا لك حلنا هدية لين أنا وكريم. شفت كيف شكرتنا؟
3: شكرا شكرا.

0: على مدى شهر كامل ابتداء من 28/8 دولة الإمارات العربية المتحدة عم تحتفل بيوم المرأة الإماراتية بسبب إنجازاتها الكبيرة. قرر تخصيص هالسنة بأنه يتم الاحتفال خلال شهر كامل من 24 ساعة لشهر كامل, ويوميا المستمعين عم بيكونوا جزء من هالاحتفال ببوست عنا عم ينزل على السوشيال ميديا.
1: جماعة جدا متحمس لهذا البوست كل مرة لأني أنا معكم أحاول أني أعرف من هذه الشخصية الإماراتية اللي حققت إنجازات. في كرسول عندنا في الصفحة العربية 99 على الإنستغرام, تفتحون البوست راح تمررون وتشوفون هنتس عن هذه المرأة الإماراتية وإنجازاتها. إذا عرفتوا مين هي بعتولنا على 404 اسمها, وإن شاء الله راح تفوزون معانا بجائزة مقدمة من
0: دوسة تاني دبي, اللي أكيد عم يحتفل اليوم بالمرأة الإماراتية الملهمة بإنجازاتها بقوتها بطموحها وباللحظات الحلوة اللي عم تصنعها مع العائلة والأصحاب والزملاء, سواء كانت من أمسية عم تستحقها فيها الاسترخاء بعد يوم طويل أو لقاء مع الصحبات أو عشاء مميز أو ببساطة وقت للاستمتاع بوجبتها المفضلة. اليوم دوسة تاني دبي عم بيقدم مجموعة متنوعة من تجارب الطعام اللي عم بتخلي كل مناسبة أكثر تميزاً.
2: المرأة الإماراتية,
3: المرأة الإماراتية
2: درة الحاضر والمستقبل
4: العربية 99.
5: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول, وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا, بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر, تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
7: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال, فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا, واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
8: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل, وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات, إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company, بيتك بأفضل حال. في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز, حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي القاعة 4 الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري, صناع الاستثناء.
9: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك, بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً, ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
10: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
11: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
10: الآن أنا جاهزة.
11: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
6: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة وصلت ل 32 درجة مئوية في دبي والشارقة.
12: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: قد ايه كريم كان عندك صحاب بالمدرسة؟
1: كثير.
0: قد ايه يعني كنت في ناس لهلأ انت مستمر معاهم من ايام المدرسة ولا لا؟
1: نعم اكيد كثير.
0: والله لأن معظم الناس خلص بعد ما تنتهي المدرسة يعني ممكن يطلع له بصاحب أو اثنين. This is the maximum. بس أنت تقريبا قديه صار يعني في ناس على تواصل
1: يعني لسه معارف مثلا. أكيد السوشيال ميديا ساعدتنا كثير أنه هذا صاحب المدرسة في إنستغرام ضايفين بعض. بس كصداقة خليني أقول صح كلامك اثنين ثلاثة بالكثير يعني اللي هم لسه إحنا على تواصل وزي كذا.
0: وحسيت انه هدول الناس كانوا زيك يعني بالدراسه شاطرين ولا انت زيهم شاطر؟
1: في تنوع في تنوع يعني انا احيانا اي انسباير
0: ايوه
1: وهم احيانا دي انسباير بس انا اكثر اي انسباير
0: بالضبط طبعا اكيد يعني. طيب كنت تحس تاثيرهم بحياتك ايجابي ولا لا بشكل عام يعني؟
1: ايه
0: والله
1: نعم
0: اوكي يعني ما حسيت انه هل مقولة بأنه إذا كان صاحبك مش كتير شاطر بالمدرسة أنت رح تطلع زيه أو إذا كان صاحبك شاطر أنت رح تطلع زيه، توافق على هذه المقولة أو لا؟ ورح نسأل الأهالي اللي هلأ عم بسمعونا وطلاب المدارس اللي هلأ عم بسمعونا، هل علاماتك مشكلة زي علامات البست فريند تبعك أو لا؟
1: مشكلة لما يكون عندك أمانة لازم توصلها يعني لازم تكون
0: قول الحقيقة. لا في ولاد أشطر منك وفي ولاد أنت أشطر منهم.
1: أكيد لازم يكون عندك أصدقاء شاطرين، لازم تنوع، لازم شوف أنا أحسبها على استراتيجية الفصل.
0: أوكي.
1: لازم يكون عندك أصحاب من الجزء الأول من الصف اللي هم اللي قدام.
0: أها.
1: لازم يكون
0: لازم
1: عندك صديق
0: يكون موجودين.
1: لازم هذا ينقذك يوم تغيب. يوم في واجب بان قال يوم في اختبار مفاجئ أنت مش عارف شو السالفة وهي. اسمع كريم ترى في اختبار قال الاستاذ امس انت غايب. حبيب قلبي ابوس راسك صاحب اللي ورا ما يحكي لي اي شيء.
0: لا لا لا لانه بيكون هو زيه غايب
1: زيك
0: على فكره. على سيره هذا الموضوع يعني احنا ليش دائما الاهالي بنقول لاولادنا هلا وصلنا لمرحله بحس انه اوكي ما رح نتدخل باختيار الصاحب، لازم يكون في احكام وشروط، مثلا يكون بيشبه البيئه اللي احنا عايشين فيها، في تربيه بالموضوع وفي حزم وفي امور معينه. وبحس انا مرحلة من المراحل إذا الشخص ما بيشبه ابننا ما بدي أحكي من ناحية الأمور اللي هي إنه والله لازم يكون بيشبهك بالتصرفات لا، في أمور أنا بحكي في بوصلة أخلاقية. أنا بحب أولادي يكونوا مثلا محاطين بهذا النوع من الأولاد، وفي أحيان بحس إنه لا، إذا ما كانت البوصلة الأخلاقية بتشبه كل واحد يعيش في لحاله أو يعني بمجال جوه. لحاله بجوه بالضبط، مش عشان هم غلطوا إحنا صح، كل واحد بيعمل اللي بيناسبه. وهي شغلة كتير مهمة عن جد إحنا كأهالي نحكيها مع أولادنا ببداية السنة. بس عن خبرة لما بيكون المحيط فيه زي ما قلت كريم فيه ميكس من أولاد شاطرين وأولاد مش شاطرين، أولاد المدرسة بالنسبة لهم أولوية، الأولاد يعني أنه المهم أني أمشي حالي وأنجح، هذا الميكس ميكس حلو بالنسبة للولد. ليش؟ لأنه بتعلم كتير أشياء من الطلاب اللي شاطرين. لقت بدراسة أجروها تقريبا على 90,000 طالب، تخيل، لقوا بأنه في تأثير كتير كبير بيوصل نسبته إلى ما يقارب 17% على التحصيل الدراسي للطلاب لما بيكون حواليهم شلة الطلاب بتدرس. لانه ليش بتصير انت لا شعوريا كم تطلعوا مثلا اوكي هم مش تبعين بمكان بمكتبه او بوات ايفر عم يدرسوا يلا بلاقيكم هناك الا ما تلقط لك معلومه
1: مليون بالمئه،
0: الا ما تتاثر بانك بدك تراجع الماده الفلانيه معهم. الاولاد التانيين اللي هم هدول اللي بيحلوا الحياه واللي بحسسوك انه الحياه سهله وكذا هيك، اكيد حلو انه يكون عندك شكلين بس صفوف دراسيه معينه. لا انت عم تحدد مستقبلك. انت عم ترسم المستقبل الكامل. قد ايه احنا في لنا سلطه على انه نخلي اولادنا يختار اصحابهم؟ انا بحس بمرحله من المراحل لا، انت بدك تعمل مراقبه من بعيد زي بتعرف كيف المشرف اللي من بعيد، اتاكد انه كل الامور تحت السيطره. بس اجي اقول لابني صاحب هذا وما تصاحب هذا، احكي مع هذا وما تحكي مع هذا، لا، ما هو كيف بده يقدر يبني الرؤيه بانه هذا الشخص مناسب إنه أنا وياه نكون صحبة أو ما يكون مناسب؟
1: هو يقرر شو الصح في حياته وشو الغلط.
0: بالضبط.
1: هذه ميزة أهم إنك تتعلمها من الدراسة.
0: صح. هاي اللي حتفيدك بالشغل مبدئيا. نعم. الدراسة مهمة.
1: بالضبط.
0: عشان في كتير طلاب مدارس عم بيسمعونا.
1: نعم.
0: بس كمان إحنا كأهالي لازم نعرف قدرات أولادنا. مش ضروري ابني يكون الأول على الصف إذا هو ما بيقدر، إذا عنده القدرة بهيئ له كل الظروف
1: صح
0: المناسبة.
1: صح.
0: بس إحنا مشكلة إنه إحنا تربينا على هذا الشيء،
1: لازم تكون الأول.
0: الشاطر لازم تكون التسعين، لازم تكون الأول، لازم لازم لازم. ودراسات أثبتت للأسف بأنه الناس الشاطرة كتير أكاديميا هي ناس اجتماعيا ما كانت ناجحة بالشغل، فبدك تحاول تخلق دائما البالانس بخصوص هذا الموضوع.
1: وعلى فكرة بصضيف شيء لك، الفترة الأخيرة أنا بديت ألاحظ أنه في تغيير بالثقافة حقت اللي هو دافور المدرسة أو الذكي حق المدرسة. قبل الذكي كان عندنا نظرة له أنه هو هذاك اللي لابس نظارة ماسك الكتاب رافع السروال لين الله يكرمك صدره خلاص يعني مرة كذا اللي ماشط على جنب واللي خلاص اللي أنا مرة ذكي أنا ما أتكلم أنا
0: ما عنده حياة اجتماعية بالمدرسة.
1: هذا قبل
0: صح
1: الفترة اللي أنا كنت فيها مثلا خلينا أقول في الجامعة مثلا أوكي في الجامعة الذكي اللي كان عندنا في الجامعة كان جدا محبوب كان جدا محبوب وجدا حول يعني يضربون عليه مين اللي بيمشي معاه مين اللي بيروح معاه ها فلان وينك يعني والله كنا نتقاتل عليه اللي مين بيقضي وقت معاه مو لأنه بس عشان ندافورني بنستفيد منه وإنه ذكي لا حرفيا كان عنده أسلوب وثقافته وأيضا أسلوبه مع الدكاترة
0: الدنيا تغيرت
1: كنا كلنا ننجذب حوله بسبب الأول ذكاء عشان أكون صريح معك ذكاء فتغير هذا المفهوم عندي اللي هو أنت يا حبيب حلو أنك تكون الأول على الصف أو المتقدم أو أنه الناس تشوفك أنت الذكي في نفس الوقت عندك الثقافة هذه اللي هي
0: الذكاء الاجتماعي وذكاء العاطفي. وعلى فكرة عن جد كريم هذا الموضوع كتير صح حتى هلأ بالمدارس منشوف لما بنقوا مثلا الولد اللي بده يحكي سبيتش وتقبل التخرج هو شخصية جدا محبوبة فهذا الشيء صراحة كتير حلو لأنه إحنا بجوز بتخيل كأهالي صرنا نعرف شو الحقيقة اللي بتكون موجودة على أرض الواقع. دراستك وشهادتك جدا مهمة بس صارت العلاقات الاجتماعية والذكاء الاجتماعي هي من أكثر الأمور اللي بتلعب دور بحصولك على وظيفة أو بثباتك بوظيفة معينة. يعني فيا ربي هيك بدنا نتمنى للطلاب كمان اليوم في طلاب جداد بلشوا مدارسهم كل التوفيق بحياتهم المدرسية وبعدين حياتهم العملية وخبرونا قدي انتوا محتفظين بأصحاب لكم من أيام المدرسة وهل أولادكم عندهم على الأقل صاحب أو صاحبين هدول بتحسوهم انه رح يكملوا معاهم للعمر كله على 404 وعلى رقم الواتساب 04 871 5522.

0: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء.
1: العربية
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
3: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم، سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبو ظبي وعجمان، أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
4: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. افعلوها بتميز مع ماي أستر.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي، وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
6: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 7:37 دقيقة.

0: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: أصحاب المدرسة، خلينا نسمع الفويس مسجز اللي وصلتنا على رقم الواتساب 0487155522. هل طلعت بأصحاب مدرسة أولى؟
2: صباح الخير، يعطيكم العافية. والله جذبني جدا موضوعكم اليوم لأصدقاء المدارس، وأنا الحمد لله رب العالمين، يعني كان عندي صداقات كثيرة، وكان في عندي 3 أصدقاء في المدرسة من الابتدائي لغاية نتائج الثانوية العامة، وبعدين فجأة تبخروا وطلعت من الثانوية العامة 0 أصدقاء، والحمد لله مشت الأمور ودخلنا الجامعة وبدأنا من أول وجديد، وهلا يعني في عندي الحمد لله بعتبرهم 3 أو 4 أخوان من 26 سنة. ممكن
1: واو حلو حلو حلو والله. ما عم بتقول لا خالص والله يا هبة، حاولت أخليها سوية نفسيا أهم من التفوق الدراسي الشديد اللي عن جد بيفرق بقدراتها. هاي شغلة كتير مهمة على فكرة، وعن جد اليوم بساعتنا الثالثة من إكسترا فايبس رح نحكي عن شغلة بجوز إحنا جهزنا أواعي المدرسة، جهزنا اللانش بوكس، جهزنا الشناتي، بس يا ترى هل جهزنا أولادنا نفسيا لا استقبال العام الدراسي؟ رح يكون معنا ضيفة تخبرنا أكتر عن هذا الموضوع. أؤمن بأنه كل مرحلة عمرية لها أصحاب، يعني إذا طلعت من المدرسة من غير أصحاب مش معناها أنت غلط والناس كلها صح، إذا طلعت من الجامعة من غير أصحاب مش معناها برضو أنه أنت غلط والناس كلها صح. في كل مرحلة عمرية ممكن تطلع فيها بصاحب أو لا، فأنت كل مرحلة عمرية انبسط فيها. أنا بحس في صداقات بالشغل ممكن تنبنى أحلى وأهم من أي صداقات تانية بتطلع بالمدرسة أو الجامعة، في صداقات بتطلع معك من الجامعة وبتستمر لفترات كتير طويلة. المهم إنه عن جد يكون في صديق في حياتك.
3: بالضبط.
1: أنا ضد بإنه الناس اللي بتقولك أنا مو محتاج أصحاب بكفي أهلي. يا أخي في أمور ممكن تكون ما بتحكيها لأهلك بس تحكيها لأصحابك.
3: ريد فلاج اللي يقول لي زي كده.
1: عن جد.
3: أطالع فيه. ها. لا. أوكي تمام.
1: لا لا اسمع، الأهل متفقين على إنه هم لازم يكونوا رقم واحد في حياتك. بس.
3: مستحيل تقول لي أنا ما عندي أصحاب ما أحتاج. كيف ما كيف يعني كيف؟
1: شوف إذا أنت بدك تيجي تقول لي إنه أنت ما عندك أصحاب بإرادتك أنت، لا اسمح لي أنا رح أحطي question mark.
3: نعم.
1: أوكي بس في ناس عن جد يعني كريم بتحاول بس ما بتتوفى. أنا بحس حتى الأصحاب رزقة.
3: نعم
1: رزقة. يعني في ناس بتحس ما شاء الله عندهم مليون صاحب حواليهم مش ملحقين طلعات وفوتات وكذا وهيك، بس تعا وقت الحقيقة شوف مين رح يوقف جنبك إذا احتجته ولا وقعت بمشكلة.
3: صح.
1: ما
3: هنا
1: ما
3: تعرف الصاحب
1: الاصحاب مش اللي نطلع. نعم. وننبسط ونيجي مع بعض بس وقت الجد ما بلاقيك ولا
3: بالضبط.
1: ولا اذا انا زعلان ولا متضايق ما بلاقيك.
3: صح.
1: ممكن يكون عندك صاحب واحد في الدنيا وبيسوى مليون اي علاقه تانية يعني.
3: صح.
1: فوجود الاصحاب ضروري. وعن جد احنا ليش عم نحكي بهذا الموضوع بدايه العام الدراسي؟ شجعوا أولادكم يكونوا صداقات بالمدرسة.
3: نعم.
1: هاي شغلة بتقويهم وبتثقفهم وبتزيد الوعي الدراسي عندهم. وعن جد في مسؤولية اليوم على الهيئات التدريسية. أنا أكثر شيء بيوجع قلبي في الدنيا أني ألاقي ولد قاعد لحاله بفترة البريك أو بفترة الفرصة. بتعرف كريم أني أنا إجت فترة أقول لأولادي أنه اتركوا كل إشي بس إذا لقيتوا حدا قاعد لحاله
3: روح له
1: بالبريك بليز روحوا اقعدوا احكوا معه، لانه ما بتعرف كيف كان يومه، هو بشو عم بيمر، ايش ممكن الاشياء اللي مش لطيفه اللي تعرض لها، وكونوا سبب رئيسي بانكم تحلوا مشكله شخص او تطلعوه من شغله مش لطيفه هو موجود فيها. فبليز هاي الرساله نحاول نوصلها لاولادنا ببدايه العام الدراسي الجديد.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئاً أكثر تميزاً؟ أضف عروضاً سحرية وديكوراً مميزاً. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
0: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
2: نيابة عن رئيس الدولة، شخبوط بن نهيان يشارك في معرض مابوتو الدولي التجاري في موزمبيق. وزراء إعلام عربي يجتمعون في دبي للمشاركة في أعمال قمة الإعلام العربي 2026. الإمارات ترسل طائرة إغاثية ثانية تحمل 45 طنا من المساعدات إلى نيبال.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
2: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في افتتاح معرض مابوتو الدولي التجاري في موزمبيق. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المعرض في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع موزمبيق، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وعلى هامش الزيارة التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان فخامة دانيال فرانسيسكو شابو رئيس موزمبيق، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى بحث إمكانية توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. وفي هذا الإطار أكد معاليه حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز شراكتها مع موزمبيق ودعم دور القطاع الخاص في تطوير مشاريع وشراكات تحقق المصالح المشتركة. كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي 2026 التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 من سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي عن مشاركة رئيسية من وزراء الإعلام العرب في البحرين، سوريا، مصر، الأردن ولبنان. وتكتسب المشاركة الوزارية أهمية خاصة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة والعالم، تتقاطع فيها التحولات الجيوسياسية والاقتصادية مع تغيرات غير مسبوقة في صناعة الإعلام فرضتها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية. بإنجازاتها المتواصلة وحضورها في مختلف ميادين العمل، تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ دورها شريكا فاعلا في مسيرة التنمية. سعادة سمية عبد الله السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي تحدثت لمركز الأخبار بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.
3: نقف بكل فخر واعتزاز أمام مسيرة صنعتها إرادة وطن ورؤية قيادة آمنت بأن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي شريكة كاملة في صناعة المستقبل. كل الشكر والامتنان والعرفان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حفظها الله وأطال في عمرها، اللي جعلت من تمكين المرأة الإماراتية نهجا ومن طموحها إنجازا ومن حضورها في ميادين الريادة قصة نجاح تروى للعالم. وشكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة. نحن لا نحتفي اليوم بما وصلت إليه المرأة الإماراتية فحسب، بل نحتفي بما ستصنعه غدا. كل عام والمرأة الإماراتية فخر الإمارات وقوة حاضرها وريادة مستقبلها. دامت الإمارات وطنا يصنع المستحيل، ودامت قيادتنا مصدر إلهام وفخر واعتزاز.
2: بعد الفاصل، الإمارات تواصل دعم نيبال غفيا وسط تحرك أممي واسع للبحث والإنقاذ.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: في ظل تفاقم تداعيات الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت نيبال وخلفت خسائر بشرية ومادية واسعة، تواصل دولة الإمارات تحركها الإنساني لدعم المتضررين، حيث وصلت طائرة مساعدات إماراتية ثانية محملة ب 45 طنا من المواد الإغاثية الأساسية، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لمساندة جهود الإغاثة في المناطق المنكوبة. ويأتي هذا الدعم الإماراتي بالتوازي مع تسارع الجهود الدولية والمحلية للتعامل مع تداعيات الفيضانات والانهيارات الأرضية، إذ أعلنت الأمم المتحدة والحكومة النيبالية نشر أكثر من 20,000 فرد للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بعد تضرر عدد من البلديات والمناطق جراء الفيضانات. وتعكس هذه التحركات المتوازية حجم الحاجة الإنسانية العاجلة في نيبال، حيث تتكامل المساعدات الإغاثية مع عمليات الإنقاذ والدعم الطبي والغذائي في محاولة للوصول إلى المتضررين وتخفيف معاناتهم، رغم استمرار صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المنكوبة. ومع اتساع نطاق الاستجابة الدولية، كشفت الأرقام الرسمية حجم الأثر الإنساني الكبير للفيضانات والانهيارات الأرضية، إذ أفادت السلطات النيبالية بوفاة 903 أشخاص وإصابة أكثر من 267 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 4,200 شخص في عداد المفقودين، بينما تم إنقاذ أكثر من 10,000 شخص بينهم 252 أجنبيا. وعلى الأرض تتواصل الجهود الإغاثية لدعم المتضررين وتنسيق وصول المساعدات، حيث أنشأت المنظمات الإنسانية مركزا للتنسيق في نواكوت، فيما أرسل برنامج الأغذية العالمي نحو 80 طنا من المواد الغذائية تكفي لنحو 9,200 شخص لمدة 15 يوما. ونقلت اليونيسف أغذية علاجية لنحو 500 طفل يعانون سوء التغذية الحاد. ورغم هذه التحركات، لا تزال التحديات الميدانية تعرقل الوصول إلى بعض المناطق المتضررة، إذ أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى استمرار صعوبة الوصول، خاصة مع إغلاق أجزاء من طريق بريفي السريع، فيما تتواصل جهود إعادة الخدمات الأساسية في راسوا، وهي من أكثر المناطق تضرراً. وسعت إسرائيل بالأمس خطواتها لفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية والقدس عبر تخصيص مئات الدونمات لمشروع استيطاني كبير شرقي المدينة، وإقامة مستوطنة جديدة جنوب شرقي جنين بالضفة الغربية في منطقة أخليت منها مستوطنات قبل أكثر من عقدين، مع استمرار عمليات هدم ممنهجة للمنازل والمنشآت بالتزامن مع اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما تواصلت الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وأسفرت غارتان عن ارتقاء 5 فلسطينيين. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: الناس اللي عم تتواصل معنا على 404 تعليقا على موضوع الاصحاب. كنا عم نقول كريم قد ايه في كان عندك اصحاب من ايام المدرسه او من ايام الجامعه. اسلام عم بيقول انا الحمد لله احنا 3 اصحاب من الحضانه لهلا وفي عدد كبير يعني تواصل بس, وفي 5 اصدقاء من الجامعه من 2007 والحمد لله موجودين كلنا مع بعض هون بالامارات, افدنا واستفدنا من بعض. اسامه عم بيقول انا لاني وحيد ما عندي اخوان كنت اواجه مشكله بموضوع الاصدقاء, يعني اصحابي اتعامل معاهم كاخوان وهذا سبب لي مشاكل. اسامه عم بيقول هيك صراحه يعني هاي مشكله كمان انك احيانا بدك تعرف كيف تحط حدودك مع الناس لانه في ناس تستغل هاي الحدود بطريقه كتير يعني بشعه, عن جد نحكي الكلمه هيك بتكون بشعه. وفي ناس زي ما بنقول سبحان الله هم محظوظين بالاصحاب, وفي ناس ابدا ما عندهم حظ بالعلاقات الاجتماعيه. راني عم بتقول انا اصحابي من ايام الحضانه وبعدنا بالرغم من انه كلنا بنفس يعني مش كلنا بنفس البلد لسه في تواصل بين بعض.
1: لازم كذا وكذا. على فكرة يعني في أصحاب من المدرسة تنصدم إيش يصير كيف يتغير في المستقبل, إنه كيف كان مثلا
0: وكيف
1: ولوين راح إيش صار
0: يعني. هلأ تغير كلنا
1: تغير جذري
0: كلنا بنتغير.
1: عشان كذا أقول يعني لا تلوم نفسك إذا طلعت من المدرسة مثلا ما عندك أصحاب أنت مكمل معهم لأنك أنت تغيرت كذلك بس مو حاسس مش عارف.
0: وهي شغلة لازم دائما نذكر حالنا فيها ونذكر أولادنا, لا يعني إنه والله أنت ما توفقت بصحاب معناها في غلط فيك أو في غلط فيهم. خلص في أشياء الدنيا بتلهي والحياة بتاخد بالضبط. بس لا حاول انك تخلق وقت تلاقي فيه اصحاب,
1: مو بس انك تلاقي فيه اصحاب انك تعمل مجهود انك تخلي هذول الاصدقاء صح. مقربين صح. في ناس غصبا عني احبه يا اخي كل شيء يسويه يسال يعمل هو اللي يقدم في الامور فيحرجني في البدايه انه انا كمان لازم اسوي, بعدين القى نفسي انه لا هذا البني ادم ما اقدر انا.
0: والصحبه مواقف. تعرف كريم كنا طالعين الاسبوع الماضي هيك شله صحبات كنا نشتغل مع بعض بس هلا كل واحد بيشتغل بمكان وستيل ما شاء الله يعني صحبتنا لسه متابعه. في واحدة من صحباتنا قالت, هي مصريه بتقول انتوا عارفين يعني ايه اترك العيله واجي اديكم من وقتي, انتوا عارفين غلاوتكم عندي يا معاله الكلمه. فاحنا الصراحه بعد ما يعني حسينا عن جد بالغلاوه قد ايه هاي الكلمات بسيطه بس قديش بتخلق مشاعر حلوه بين الاصحاب. فاذا عن جد عندك صاحب بتحس بانه هو بيعطيك من وقته ومن تفكيره وبحبك من قلب قلبه امسك فيه يوم
1: بالضبط
0: بايديك يعني
1: واعمل مجهود.
0: عن جد اعمل مجهود
1: يا جماعه. اللي تتوقع من الناس انت قدمه اول شيء, انت سوي هذا الشيء تتوقع عشان تلقاه كذلك صح. وخلي نيتك انك ما تلقاه, خليك نظيف يا اخي. سوي من غير ارمي الخير في البحر وخلاص لا تستنى شيء. طيب جاء الوقت نعرف مين هو الفائز معنا.
0: يلا نشوف مين اللي فاز معنا بمسابقة اكيد يوم المرأة الاماراتية واللي عم بيكونوا فيها المستمعين جزء من الاحتفالية. خلينا كريم بس هيك نروح بسرعة على البوست نقرأ الانجازات اللي كانت موجودة قبل ما نعلن الجواب الصح ومين اللي ربح معنا.
1: طيب الهنتس كانت تقول لازم تتعرفون على هذه الشخصية القيادية. تقود حاليا مرحلة جديدة من تطوير منظومة التعليم في دولة الإمارات. هذا هنت نمبر 1. هنت نمبر 2, أعلنت إلغاء الواجبات المنزلية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني ضمن تغييرات العام الدراسي 26-27. آخر هنت هو أنه أعلنت عن تغييرات في أساليب التعليم والتقييم من بينها تقليل استخدام الأجهزة لبعض المراحل واعتماد تقييم بنسبة 50% مركزي و 50% مدرسي للصفوف من 9-12.
0: أكيد الجواب كان هو معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم في دولة الإمارات. وبدنا نقول ألف مبروك لنور الدين, ربحتي معنا أكيد هدية مميزة من دوسة تاني دبي. وكل عام والمرأة الإماراتية بألف ألف خير.
2: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.

0: حضرنا بالأجواء الصراحة الإيطالية مبارح. أنت أكلت بالمطعم الإيطالي الموجود بأسأل أس دبي يوميا بمناسبة أكيد العودة إلى المدارس. الصراحة إحنا عارفين قديش الأهالي محتاجين بريك ما بعد البريك وبريك ما قبل المدارس وبريك خلال المدارس. دائما محتاجين بريك إحنا الصراحة الأهالي. وكانوا مبارح عم بيسألوا سؤال، مين اللي مبسوط برجعة المدارس أكثر، هل الأهل أو الطلاب؟ حسيت إنه السؤال ما إله معنى لأنه الجواب معروف. فاليوم حكوا
1: لا بس أمس زعلانين نصل أمهات يكلمهم باهم ويوم يجونهم يزعلون.
0: اسمع هلا زعلانين إنه هاي بتمره، عرفت كيف؟ يعني إنه يعني it's part of the package، هي package كاملة. فاليوم أسأل أس دبي عم بيقدموا فاوتشر بقيمة 500 درهم لواحد من المستمعين طبعا ليستمتع بكل المناظر الساحرة والإطلال الساحرة اللي موجودة بأسأل أس دبي.
1: أمس قاعد أطالع في إنستغرامهم قلت إيش هذا المكان يجنن.
0: هلا كريم كمان واحدة من أجمل الأشياء اللي موجودة عندهم الصراحة الإنفينيتي بول، عندهم اثنين مسبحين تحديدا على السطح بيقدموا للضيوف منظر مختلف تماما عن أي منظر ممكن تشوفه من مدينة دبي. وهالمكان هو يعتبر مثالي لقضاء يوم بأسأل أس دبي، بتكون فيه الإطلال جزء أساسي وبتستمتعوا بغروب الشمس أو ببساطة بتتأملوا السكاي لاين تبع دبي مباشرة من أسأل أس دبي. أنا اليوم الصراحة حابة أستمتع كريم بكافيه، بتعرف ما رح أتقل اليوم، ما رح أكل، رح أروح على كافيه بأسأل أس دبي اسمه إلا مية.
1: أوكي.
0: عنده شغلات كتير حلوة.
1: طيب أوكي. عشان ندخل في المود على طول.
0: فأيوة بالضبط. أنت بارح عشت الدور عليه، فأنا اليوم رح أعيش الدور عليك.
1: اليوم أنت رح تدخلين على إلا مية، أنا رح أكون القرصون حقك المستمع اللي بيجيب الأوردر حقك بالترتيب بقدر كبير من التفاصيل راح يفوز معنا بالفاوتشر اللي ب 500 درهم يصرفها في SLS. اوكي يو ريدي؟
0: ام ريدي. 3 2 1
1: اند اكشن.
0: يلا
1: تفضلي مدام. اهلا وسهلا.
0: شكرا. واو
1: سيو هذا الكرسي.
0: واو المكان بجنن، شو حلو. إلا مية صح؟
1: إلا مية نعم. أول مرة معنا؟
0: أول مرة بأسأل أس دبي، كتير حبيت صراحة. كان على الوش ليست تبعي وقلت لا لازم، هلأ وصلت شوي الأولاد على المدرسة وقلت باجي بشرب فنجان قهوة بإلا مية.
1: تستاهلين مدام، كيف أقدر أخدمك؟
0: لو سمحت معلش بدي واحد كابتشينو لو فات ملك، ولا أحكي لك مش لو فات ملك، في كوكونات ملك.
1: كوكونات ميلك موجود هنا؟
0: يس بليز لو سمحت، واحد كابتشينو كوكونات ميلك نو شوغر.
1: نو شوغر؟
0: اها. وبدي كمان واحد بلين كرواسون. في ألموند كرواسون؟
1: اكيد موجود.
0: اوكي لا معناها خليها ألموند كرواسون لو سمحت. وبدي في هيك شايفه انا على المنيو في ماكرون لو سمحت، بدي بيستاشيو وستروبري.
1: ايش اسمه؟
0: ماكرون.
1: اعرفها هذه.
0: يا اوكي
1: ايوه. بيستاشيو
0: وستروبري لو سمحت.
1: ممتاز.
0: او ذاتس ات.
1: ذاتس ات؟
0: يس شكرا.
1: مية؟
0: اوكي سباركلينج بليز مع ايس وليمون.
1: ابشري. Anything
0: شكرا.
1: else؟
0: لا ثانك يو شكرا.
1: يا اهلا وسهلا مدام نورتينا.
0: شكرا تسلم.
1: تحبين نبدا بالواتر سباركلينج ولا بالكوفي؟
0: يس بليز اول شيء المي وبعدين وات ايفر.
1: تمام.
0: مجهز يعني. شكرا كثير. شكرا شكرا. واو.
1: تفضلي روحي جهزي اوردر المدام.
0: طال انتوا المفروض تخبرونا الاوردر بالترتيب على 404 لنشوف يا ترى مين رح يربح معنا فوتشر بقيمه 500 درهم من اسال اس دبي. ونكست رح نحكي عن نجم العام الدراسي كل عام، رح نحكي عن اللانش بوكس، بس هالمره رح يكون في حدا اكسبرت يقول لنا عن اللانش بوكس. ستي تيوند.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يومياً وأسبوعياً وشهرياً، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاماً من النجاح والتميز.
4: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
6: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. افعلوها بتميز مع ماي أستر.
7: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
8: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
9: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
10: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
11: بالنسبة لكثير من الأمهات هو تحدي، وأحياناً المشكلة صارت المنافسة بتحضيره ما بين الأولاد شغلة كتير صعبة. بتلاقي في ولد كل الطلاب عم بيستنوه عشان يشوفوا اللانش بوكس تبعه اليوم شو موجود فيه، فبتلاقي الأولاد برجع على المدرسة: ماما ليه ما حطيتي لي البلوبيريز؟
12: الجزرة كانت عبارة عن زرافة.
11: لو تشوفي كيف حطت له لانش، طبخت له باستا الماما. فنحن الصراحة على بداية السنة قلنا لا، لازم نحط النقاط على الحروف.
9: نعم.
11: ونشوف كيف ممكن هذا الموضوع نسيطر عليه. فاليوم معنا بستوديو العربية 99 فاطمة خليفة، اللي هي كونتنت كرييتر بمجال الطبخ على السوشيال ميديا. صباح الخير فاطمة.
9: نورتينا يا فاطمة.
13: مرسي، شكرا.
11: يعني أشكال وألوان اللانش بوكسز، من هون نبلش من البداية. يعني أول شيء احكي لنا عن حالك، شو اللي خطر ببالك إنك تفوتي بمجال الطبخ واللانش بوكسز على
4: السوشيال ميديا؟
13: بصي أنا بدأت أطبخ من وأنا صغيرة عن 8 سنين، حبيت بقى أن أنا أوري الناس شغفي ده وأوريهم إزاي أنا بعرف أعمل أكل. في الأول كنت بس راجل شوية عشان بحب أعمل فانسي فود. بعد كده قلت لأ لازم أركز على الأمهات المشغولة وأساعدهم إن هم يقدروا يأكلوا ولادهم.
11: فاطمة كانت السبب في كل الفانسي اللي بيشوفوا. طيب
12: فقررت اللانش بوكس بدت من عندك يا فاطمة.
13: وبما أني عندي ولدين الاثنين بيكي إيتر ما بيأكلوش أصلا يعني معظم الأكل، فكنت لازم أقعد بقى أحاول كتير معاهم علشان يعرفوا يأكلوا، لحد ما وصلت لحاجات معينة يعني قدرت أن أنا أرتب بيها حياتي معاهم وخليهم يأكلوا أكل صحي.
11: حلو، إحنا عاوزين نعرف إيه الحاجات المعينة اللي أنت عرفتيها عشان نفيد كل الأمهات اللي هلأ عم بسمعونا بموضوع اللانش بوكس.
13: بس إحنا اتفقنا أول حاجة أن إحنا هنجرب حاجة جديدة كل أسبوع.
11: حلو،
13: يعني أنتوا بتحبوا حاجات معينة أوكي هعملها لكم، بس في حاجة جديدة لازم تتجرب كل أسبوع. ومن هنا بقى بدأت أدخل الأكل الصحي ليهم أكتر.
11: أوكي حلو.
13: أوكي ولازم أبقى منظمة، يعني أنا بنظم وقتي، يعني بنظم برتب كده في دماغي أنا هعمل إيه خلال الخمس أيام بتوع المدرسة. ويشاركوني لأن هما لما بيشاركوني هيحبوا اللانش بوكس.
11: صح.
13: بس وببقى مجهزة كل حاجة، بعمل براب ميل يوم الجمعة أو السبت، إن أنا بقى هجهز حاجات مثلا تحط في الفريزر، هقطع الخضار هغسله، هشوف الفواكه هشوف إيه ناقصني، وحاجات تكفيني أسبوع بس عشان تخلص واجيب لهم حاجات جديده
11: اسبوع باي ويك باي ويك
13: ويك باي ويك، لان الحاجات لما بتتركن في الثلاجه بتغير
11: فهم مش طعمتها مش طيبه
13: بالظبط.
11: يعني
12: في عندك اشتراك شهري فاطمه اني انا استلم من عندك.
11: والله فاطمه
12: يوم قالت خضار فواكه انا قلت انا ما اكل خضار فواكه، نفسي يكون يجيني خضره مثلث كذا نجمه عشان اقعد امصمص فيه.
11: طيب اليوم انت قررت تسلط الضوء اكتر على موضوع اللانش بوكسز، لانه الصراحة صرنا نشوف فيديوهات فاطمة، لا مستحيل مستحيل انت كأم بتصحي الساعة انه ليش مصممة تطلعي منظرنا سيء قدام اولادنا، فنصيحتك لللانش بوكس المثالي لطلاب المدارس.
13: اوكي اول حاجة هقولها لك، بلاش نبص للسوشيال ميديا لان هي مش كل حاجه حقيقيه.
11: اوكي حلو. اوكي
13: يعني المثاليه اللي بنشوفها في اللانش بوكس دي صدقيني مفيش ام هتصحى الصبح او حتى من بالليل هتقعد تعمل ده كله. فلازم نكون يعني واقعيين ونشوف الولاد بيحبوا ايه. يعني انا مثلا الولاد عندي بيحبوا الخضار والفاكهه، هقطعه واحطه زي ما هو كده، لو عملته اشكال وحاجات هم اصلا بيقولوا لي ايه ده.
11: ايه ده يعني يا ماما انت فاضيه خالص.
13: وخصوصا ابني الكبير اللي هو ايه ده، لكن ابني الصغير ممكن يقول واو مامي حلوه قوي وياكله، بس في الاول وفي الاخر هو خضار اتقطع كده اتقطع كده هياكلوه.
11: اوكي
13: هنركز على العناصر الاساسيه، مصدر كويس للبروتين، مصدر كويس للكارب، حاجات هيلثي ياكلوها تديهم طاقه لحد ما يروحوا البيت.
11: حلو، انت بلشتي هلا بانه الامور اللي لازم تكون موجوده باللانش بوكس.
13: بالزبط.
11: خلينا نحكي بانه الاولاد بيطلبوا ساندويتش مثلا.
13: مظبوط.
11: بدنا نحط لهم فواكه، بدنا نحط خضره، وشو كمان ممكن ينضاف على اللانش بوكس؟
13: ممكن تحطي عصير، بس انا مش بحب العصير لان هو سكر على الفاضي.
11: انت ما بتحبوهوش بس هم بيحبوه، نعمل ايه؟
12: شلون فطوري بدون عصير؟
13: بس انا اقنعتهم ان الميه افضل كتير، وناخد مره واحده عصير معمول في البيت او حليب.
9: اوكي
11: اوكي
13: دقيقه الحمد لله.
12: هذا سؤال شخصي، الفريش جوس برضو سكر ما ينفع؟ يعني
13: لا احنا بنعمله في البيت من غير سكر، فريش جوس أيه. اوكي من غير سكر.
12: عصير برتقال كويس بالزبط. اللي اشربه كل يوم. أيوة. عادي
13: اوكي ممتاز جدا. بنحط سناكس تبقى معموله في البيت او حاجات تبقى مخبوزه، يعني ما بروحش ابدا للحاجات البروسيس، يعني بحاول ابعد عنها على قد ما اقدر. حاجه فيها زيت بحاول ابعد.
11: اعطيني امثله يا فاطمه لاني انا شوي بلشت اتوتر. هي بتخبز كل حاجه في البيت. اوكي
13: اول حاجه انت لو جيتي يوم السبت عملتي بان كيك وحطيتيه في الفريزر وطلعتيه قبلها بيوم او الصبح في المايكرويف، هما كده اخدوا حاجه حلوه وانت عاملاها في البيت.
11: اوه البان كيك بتعمليه وبتحطيه بالفريزر؟
13: اه بس بعمل بان كيك ووافل، وبعمل كب كيك، بعمل كب كيك بالكوسه والشوكولاته خطيره.
11: كوسه وشوكولاته واو.
13: يعني بصي دخلت بيض ودخلت كوسه اللي هو الخضار ودخلت حليب يعني في بروتين وفي خضار وفي بيض، يعني هو لو اكلها لوحدها الصبح كده خلاص انا مش عايزه اديله ساندوتش.
11: وهذا كله بتجهزيه بالويك اند؟
13: اه بجهزه
11: على اساس during the week انت بس بتطلعي وبتسخني.
13: اه ببقى مجهزه بقى التابر وير بتاعتي او ان انا احطه في الفريزر حسب بقى الصلاحيه بتاعه الاكل.
11: طيب اعطينا مثال على شغله انت مجهزتيها هلا بكل التابر ويرز اللي موجوده
13: قدامنا. ماشي مثلا ده
11: كريم.
12: اشوف
11: كريم هذا يعني تفضل تفضل اللوحة.
12: نجمة
11: لحظة بدك تشرحي لنا شو موجود فيه.
13: أوكي. احنا بدأنا الأول بدأنا هنا بالكارب اللي هو الخبز وحطيت فيه بينات باتر مع عسل.
11: أوكي.
13: دي مصدر البروتين علشان يفطروا بيها. وحطيت لهم كرواسون مع تركي وخس
11: حلو.
13: وهنا اللي هي الميني تشيز بول مع دازر
11: أوكي.
13: بديل السلطة لأني ابني مش بيحب السلطة فهياكلها كده هتبهره أكتر.
9: مين أوكي. العيال اللي يحبون سلطة ما في؟
11: لا لا أنا أنا
9: في موجودين.
11: أنا أولادي كتير بحبوا
13: السلطة فبعملها له بالشكل ده. وهنا حطيت بلو بيري
11: أوكي.
13: وحطيت بسكتس. البسكتس دي من الشوفان بعملها في البيت
11: مبين من لونها
13: وشوية خضار.
11: شوف صراحة أنا رح أحكي لك كأم اللانش بوكس ما فيه أي نوع من معلش أنا سوري إني أستخدم هاي الكلمة الفلسفة اللي إحنا بنشوفها على السوشيال ميديا. فاطمة أنت استخدمتي أشياء كتير بسيطة بس ضافت لمسة خيالية على اللانش بوكس.
13: هي دي الفكرة اللي أنا بحاول أوصلها للأمهات يعني ما تبصوش لأي حاجة بتطلع على السوشيال ميديا. اعملوا الأكل لأولادكم اللي بيحبوه من حب
11: يا جماعة يعني. ما بتتخيلوا أنتوا هي إيش مستخدم نستخدم هدول الستكس البلاستيك
13: بالزبط.
11: بألوان حلوة لون بينك وأشكال that's it يعني هيهم هيك رح أفرجيكم إياهم. حاطة مثلا بالجزر والخيار مقسمتهم بسيليكون كاب تبع الكب كيك فسيليكون كب لونه أصفر فعاطي ألوان كتير حلوة. وحاطة هذا اللي هو زي ما بنسميه ورق الخبز أو ورق الزبدة حتى أنت I think هدول بينبعوا زي كأنهم السندوشات بنلفوا فيهم الساندوتشز and that's it يعني ما فيه ما فيه. أنا I think إنه اللانش بوكس هاد ما أخذ معك تحضير أكثر من 5 minutes
13: بالضبط. وكل حاجة عندي بدل كل حاجة عندي في التلاجة بطلع وبحطها على طول. هي دي الفكرة
9: دام في أساس موجود
11: زي الأميرة
9: سهل
11: كتير حلو كتير
9: أشوف اللي بعدها أشوف اللي بعدها
11: yeah. okay. نشوف فكرة اللي بعدها عندك كل شيء رح تشوفوه على السوشيال ميديا.
13: بس أنا البيض حطيته في البانكيك لأني بخاف البيض يبوس في الحر
11: صح.
13: ففي فكرة حلوة قوي للأمهات كمان أنت عايز تتأكد أن ابنك أخذ بيضة كاملة هتحطي بيضة كاملة 3 معلق حليب معلقتين دقيق بس كده أو عملي بيهم بانكيك
11: بيضة كاملة 3 معلق
13: حليب وتعلق ومعلقتين دقيق
11: أوكي.
13: الكمية دي هتطلع واحدة بانكيك فأنت كده ضمنتي ان ابنك اكل بيضايه كامله من غير ما يبقى فيه عارفه انت
11: ريحه البيض. والصراحه ريحه البيض على مدرسه كريم لا مش مش صح. مش ريكومندد ابدا يعني هي. لا لا ريحتها مو حلوه ابدا
13: لكن لو عملتي بقى كميه كبيره انت ما ضمنتيش هو اخد ايه
9: ليش تضحكي ليش تضحكي
11: لحظه كريم شوف شوف شوف لحظه يعني اشرحي لنا هذا اللانش بوكس بس نفرجيه للكاميرا بليز. هذا كل شيء رح تشوفوه على السوشيال ميديا
9: هذا ما شفته ايوه
11: اوكي هاي اللانش بوكس اوكي
9: شوف الجزر تفتح النفس
11: شوف العسل تبع البانكيك السيرب
9: أنا بدأت أشوف شيب هذا جمل ولا خروف هذا ولا
11: لا لا
13: ده المفروض ديناصور
11: هو ديناصور هو واضح ديناصور في محاولة حلوة توست إيش حشتي للتوست
13: حطيت بينات باتر أنا أساسي إن أنا أحط بينات باتر للولاد لأن هي فيها بروتين
11: أوكي
13: ومعها عسل أو أي مربى
11: أوكي
13: وهنا عملت البانكيك بيبقى يعني هاي بروتين بانكيك وحطيت تشيز بول وحطيت خضار وشوية فاكهة.
11: الحلو انه عامل البانكيك ميني وشوفوا هاي الاشياء هاي اللي بحكي عنها الاشياء البسيطة عن جد شوف هذا حط فيه الميبل سيرب تبع البانكيك ومقطع الجزر وعادي ونفس الستيكس البلاستيك
13: بالضبط من غير اي حاجة
11: ما اخذ ولا
9: حوري ام الكلام كيسة البلاستيك كان داخل سندويسة بيض
11: والله بتعرف شو فاطمة عن جد
13: كلنا
11: فاطمة انت اليوم عم بتحاولي تغيري كونسبت يا جماعة ما في داعي لا الأشياء الحقيقية اللي مش حقيقية اللي بتشوفها على السوشيال ميديا عشان الأم تحس بتأنيب الضمير إني أنا مقصرة وما عرفت أعمل لانش بوكسز لأولادي. لانش بوكسز اليوم أنت جبتي لنا إياها شغلة كتير بسيطة
13: بالزبط.
11: وسهلة وما أخذت وقت بس بنفس الوقت كتير بتكون مغرية للولد يعني
13: بالضبط. هو ده الكونسبت اللي أنا بحاول أوصله دايما للولاد الأكل معمول made with love
11: اوكي ميد ويذ لاف
13: ايوه كل شويه اقول لهم الاكل ده هيطلع حلو عشان معمول انا عاملاه من قلبي ليكوا
11: عشان انا بحبكم يا عيالي يا ولادي طيب فاطمه اعطينا افكار تانية لاكلات بتعرفي الاولاد مثلا ممكن بعد فتره يزهقوا خلص بينت بتر وعسل كل يوم على المدق بانكيك كل يوم على المدرسه ايش في افكار لاكلات سهله تتحضر وياخدوها الاولاد على اللانش بوكس
13: بس ممكن نعمل باستا سالاد بس نحاول نبعد عن الحاجات اللي بتبوظ بسرعه يعني ما احطش فيها مثلا صوص اعملها بس بليمون ببيستو بتوماتو كده متقطعه معاها
11: اي ثينك انت مجهزتي لنا صح
13: دي بالبيستو وتشيز بول وشويه من التوماتو
11: اوكي
13: وحطيت حمص
11: تفضل باستا على المدرسه جاهزه
9: عزيزي المستمع انا تعبت
11: لحظه شوي وفاطمه هي بنقدر نحضرها قبل بيوم وخلص بنحط
13: لها تقدري كمان تعمليها قبلها بثلاث ايام من الويك اند وتحطي الحاجه في الثلاجه وتسخنيها بس وتضيفي الحاجات الاخيره
9: اشوف
11: اشوف تفضل بدك تدوق انت انا عارف بعد الشو فيك يا كريم اوكي طيب جهزنا لهم باستا شو كمان ممكن نجهز لهم
13: بصي هنا عامله كرواسون
11: شوف كريم الكرواسان.
13: لا ده تشيز وتركي

0: وقطعي بيها تديكي شكل الدوري.
1: اه خلاص بالضبط. هاي كرياتيفيتي كمان شفت هيك. شوفي كمان مجهزتي لنا عادي اني انا بلشت افتح.
0: هنا الوافل عملت وافل بالجزر والكوسة والسويت بوتيتو.
2: سندخل فيه بخشمي بقى.
1: اصلا شوفي البيبرز اللي مستخدمتهم مكتوب عليهم بحب المدرسة. هذا وافل مع هاي
0: عشان لما يفتحوها يلاقوا حاجة كده تشايني ومبسوطين.
1: حس حاله طالب من مطعم لأنه بالزبط. إذا طالب من مطعم خلص بصير يعرف ياكل الأكل. إذا الأكل من البيت
2: المسلوق زي ما هو غطاؤه هو قشره في المدرسة وكله لا
1: أنا إحنا لا كانت سندويشة اللبنة تنلف بمحرمة في المحرمة تدوب فتصير السندويشة بطعم المحرمة. نعم. بتبطل تعرف تاكلها إذا من غير
2: لا أصلا كرانشي تصير كرانشي بعدين
1: بتبطل تعرف بتحس في طعم ناقص يا أخي. طعمة المحرمة. طيب فطومة ايش كمان مجهزتين لنا
0: للانش؟ كراكرز حطيت لهم كراكرز.
1: ايوه الكراكرز عندنا مشكله دائما.
0: دي كراكرز وبسكويت. وهنا كراكرز ولبنه او خضار ولبنه مش هنا خضار ولبنه.
1: على فكره شكل الاشياء التبر وير تبعت اللانش بوكس تلعب دور كتير كبير. شوفوا ما احلاها هاي الدب جبنه وخضرة يعني.
0: خضار
1: يعني عن جد فاطمة انت هلأ بتخيل انك اعطيتي فكرة لكثير من الامهات وسهلتي لهم الحياة عن جد. سبيشال ريكوست مني انا وكريم من كثير من الامهات ان شاء الله تقدر هيك تطلعي رخصة تجارية وتصيري بليز تجهزي لانش بوكسز فور كيدز. خلص this is a service.
2: كيدز مين؟ انا ابغى سندويشة بيض
1: عن جد يعني. اوكي في زي ما قلنا بريب ميل للكبار. why not to start a business بس للصغار. صدقيني احنا حنكون اول زباين لإليك.
2: انت مش عارفة انا كل يوم اطلب فطور هنا كل يوم.
0: خلاص خلوها علي بقى المرة الجاية.
1: لا ان شاء الله. لا احنا عاوزينك تبدي البزنس.
2: احنا بالبزنس.
0: خلاص اوكي خلاص ان شاء الله.
1: فاطمة شكرا كتير لإليك وكل التوفيق والله يخلي لك ولادك يا رب.
0: وان انا ساعدت شوية الهمت شوية من الامهات ازاي يساعدوا اطفالهم ان هم ياكلوا اكل صحي.
2: كل الامهات اللي يسألون قاعدين في المسجز وين الصور تبع اللانش بوكس بدنا نشوف.
0: حتنزل
1: وهلا رح ننزل الستوريز ونعمل تاج لفاطمة وحتشوفوا قديش الحياة سهلة. دونت وري احنا جايبين اليوم فاطمة عشان نسهل حياتكم. صح شكرا كثير فاطمة خليفة.
0: العفو.
1: اكيد
0: شكرا
1: متخصصة بالكونتنت الخاص بالاكل على السوشيال ميديا.
0: شكرا
1: كل التوفيق لك.
0: تسلمي. شكرا ميرسي جدا.

0: وقدوة يحتذى بها. العربية. من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو ستريت مانياكس.com أو اتصل على 04-3-4-8-8-9-8-1. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 من سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 من نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
4: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
5: الساعة بالستوديوهات العربية 99 صارت 8:41 دقيقة.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
5: في حدا عم بيقولنا صباح الخير، انا اليوم كاول يوم اجيت قال اعمل مثل السوشيال ميديا، عملت ساندويتش مفزلك، النتيجه اني تاخرت على المدرسه. وعن جد هذا اللي عم نحكي اليوم، يعني هذا اللي كنا عم نحكي مع فاطمه بانه ما بدنا نتفزلك وبدنا الاشي يكون كتير بسيط، عشان احنا كاهالي مش احس حالي اول يومين ثلاثه يلا عملت هاي الشغله وبعدين زهقت. لا صراحة الامور كتير بسيطه كانت وحلوه، ومثل ما قلنا لكم بعد شوي رح تشوفوها على السوشيال ميديا.
7: على فكره يا جماعه انا توني الحين مخلص ساندويتش الديناصور اللي سويته فاطمه، وبقول لكم انه رجعت في الزمن لورا، حسيت نفسي اني في الفسحه وقاعد كذا وفتحت اللانش بوكس واكلت. ففاطمه لازم تعملي هذا البزنس، لانه مو بس اكل، ذكريات حلوه، حلوة كذا اللي افتح لانش بوكس كذا شكله حلو.
5: اهم شيء انه ما فيه فزلكه، شغله يس. جدا بسيطه وحلوه، بيقدروا كل الامهات يعملوها باشياء موجوده بالبيت. خلينا ننتقل لشاشه الاس ام اس ونسمع الفويس مسجز اللي بعتوا لنا اياها الناس.
7: نبدا بمحمد نبيل نشوف لو جاب الاوردر صح.
5: يلا
8: صباح الخير يا جماعه. والله يا موضوع اللانش بوكس انا عارفه هو مزعج، بس بفتكر والواحد كده في اعدادي وثانوي كان هو سندوتش جبنه، ولو كان محظوظ كان ممكن يتحط جواه حته خيار مثلا، كان بيتحط في كيس او بيتلف في ورق الجرنان. ما كانش في اختراع اللانش بوكس ده، عادي يعني، وعشنا وكبرنا عادي.
5: صح.
8: ودي مش قصتنا لوحده، قصه الجيل بتاعنا كله يعني
5: 100%. صح والله زي ما قال يعني
7: سارة. شو قالت؟
9: يسعد صباحكم هبه كريم. حبوش الغالية بدك كابتشينو، كوكونات ميلك نو شوغر،
10: بعدين ألمون كروسان، بعدين مكرون بستاشيو ستروبري وسباركلين آيس وليمون. صحتين وهنا
5: مرسي كاتل كابتشينو
10: بجنبوش لأنه مبارح كريم زود علي كتير.
5: ياه
10: مساء صباحكم.
7: شو
5: اليوم لازم نغني جهبوش لأنه كريم مبارح كتير زودها عليها. شفت أنا اليوم كيف كنت لطيفة
7: صراحة. الله عليها ذاكرتها مو للأوردر بس لين أمس شغالة
5: رهيبين.
7: شوف نهى شو قالت.
11: صباح الخير هبة كريم. أوردر هبة نهاردة من إليا بعد ما وصلت الولاد للمدرسة. كان واحد كابوتشينو كوكونات ميلك نو شوغر، واحد ألموند كرواسون، مكرون، واحد بستاشيو وستروبري، واحد ستروبري، سباركلينج ووتر ويز آيس اند ليمون. وكانت حابة تبدأ بالسباركلينج ووتر الأول وبعد كده باقي الأوردر.
5: مرسي بجد، مرسي مرسي بجد. شكرا شكرا. لا والناس كاتبين، لا كاتبين بعتين المسجز عادي. في حدا بعت يا اهلا مدام هبه، اول شيء رح ننزل لك المي وهي مثل ما طلبتي سباركلينج مع ايس وليمون، واحد كابتشينو كوكونات ميلك نو شوغر مثل ما بتحبي، حطينا رشه نسكافيه جولد على الوش مع الفوم، واحد ألموند كروسان، وهاي ميني كروسان بلين لانك ترددتي بالبدايه وحبينا تجربيها، وهي ماكرون بيستاشيو وستروبري. صحه وهنا، والله انه رهيب.
7: يستاهل يستاهل.
5: شهاب علاء الدين ألف مبروك لإلك، باوتشر بقيمة 500 درهم من SLS دبي to enjoy. وأكيد إحنا رح نرجع ونتابع معكم بساعتنا الثالثة من Extra Vibes. هبة وكريم خليكم معنا.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
3: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
5: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. وصلت دولة الإمارات دعمها الإنساني للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال بوصول طائرات إغاثة ثانية محملة ب 45 طنا من المساعدات الأساسية، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص 10 ملايين دولار لدعم جهود الإغاثة. أعلنت الأمم المتحدة والحكومة النيبالية نشر أكثر من 20,000 فرد للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بعد تضرر عدد من البلديات جراء الفيضانات، فيما حشدت المنظمة وشركاؤها فرقا طبية وقدمت مساعدات غذائية ونفسية للمتضررين. ارتفعت حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن الداخلي السوري إلى 10 جراء هجمات استهدفت نقاط أمنية في ريف محافظة سويداء، وفق ما أفاد التلفزيون السوري. قال نائب كوري جنوبي نقلا عن جهاز الاستخبارات في سيول إن عقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أمر ممكن في أي وقت، لافتا إلى وجود مؤشرات على حوار بين البلدين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: عم تسمعونا بساعتنا الثالثة من اكسترا فايبس مع هبة وكريم، وبدنا نذكركم بأكيد بكامبين يوم المرأة الإماراتية اللي رح ضلها متابعة معانا إن شاء الله على مدى شهر كامل على كافة برامج العربية 99. خلال هالأسبوع عم بيكون في بوست خاص على السوشيال ميديا، عم نعرف مين هي القيادية الإماراتية، ومن خلال إنجازاتها عم تقدروا تتعرفوا على شخصيتها بإنكم تشاركوا معانا عن طريق 404. هي طريقة المشاركة الوحيدة. كل يوم الساعة 12 الظهر بينزل بوست جديد مع فرصة جديدة لحدا من المستمعين بأنه يشارك ويربح معنا جائزة جدا مميزة من فندق دوس الثاني دبي.
1: أما في هذه الساعة يا إخوان، مين يبي يروح على حفلة نجوى كرم؟ مين يبي يدلع اليوم؟ مو بشخص واحد الفائز معنا اليوم يا جماعة، اليوم شخصين راح يفوزون معنا.
0: إيش أكثر أغنية بتحبها لنجوى كرم؟
1: الحين قاعد أدور لها
0: صح. أقول والله أنا بحب أحزر شو كانت، خليك على الأرض وما حدا لحدا يا حبيبي، يا الله شو كانوا حلوين، شو لين
1: هيا
0: ندم ندم ندم. انتو جوكم أجواءكم، يلا يلا نشوف نسمع. طبعا كيف رح تربحوا التذاكر؟ هذا نكست اللي رح نعرفه بأكسترا فايبس. يلا كريم
1: دندنيها شوية،
0: يلا انتو اللي حافظينها.
1: تم تم هدو تك تك تك تك تك.
0: ايش هذا اللي غنيته قبل شوي؟
2: تر اللي

0: نجوى كرم في الثاني من أكتوبر موجودة معنا إن شاء الله في كوكاكولا أرينا، تقدرون تفوزون معايا بتذكرتين لحضور الحفلة. ما راح يكون معنا فائز واحد يا جماعة، نتكلم عن شخصين إن شاء الله راح يفوزون معنا، ولكن التحدي بسيط جدا. نبيكم تبعتونا على 404 أو على الواتساب،
1: لازم
0: الواتساب الواتساب نعم لازم على الواتساب 0487155522 فويس مسج للشيء اللي بتسويه نجوى. انا مش عارف شلون بتسوي، خلينا ناخذ مره ثانيه وش بتسوي. اعتقد هنا تقول دردرم، وين تقول دردرم؟
1: اوليتها كريم، ارجع ارجع ارجع اول شيء. ايوه بالضبط من هون ارجع. ايوه
0: لا في لقطه معينه هي تطلعها. ايوه هنا

0: جماعة اللي يعطيني إياها
1: تعرف شو بده يطلب منكم.
0: اللي يعطيني إياها كذا زي ما هي وعاد إذا سويت عليها ريميكس بيت بوكس
1: انت اللي راح تربح التو تيكتس.
0: حتفوز معايا بالتذكرتين ان شاء الله لحضور نجوى كرم تاريخ 2 اكتوبر في كوكاكولا ارينا. زي ما خبرتكم راح يكون معنا فائزين اليوم, فابعث لي فويس نوت باحلى بيت بوكسنج اللي سوتها نجوى كرم وان شاء الله انتم الفائزين معنا.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: المرأة الإماراتية، هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99، رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: يا أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالـ AI، فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالجة أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الـ AI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
3: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. فعلوها بتميز مع ماي أستر.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: خير يا جماعة، يعني شو طلبي صعب كان ولا ايش؟
6: لا ابدا مو صعب.
4: يلا هي بعطيهم واحدة.
6: طلبك مستحيل كريم، طلعت انت بهذا الطلب. يلا توقع
4: اعطيهم واحدة. يلا
6: لا والله
4: تكفين
6: مش انتوا اللي جديد وجديد بتحبوا. انا قلت لك ما حدا لحدا.
4: تعالي لين يلا
6: على الارض. يلا تفضل انتوا اعملوا التحدي تبعكم. يلا لا بس كريم هلا لين عملته اول مرة. انت وين
4: ما عملته؟
6: كيف
4: ما عملته؟ عملتي؟
6: انت بأي برنامج كنت؟
4: عملي وانا بعمل وراك.
6: يا
4: روح انت وانا بعدك.
6: يلا شوي
7: دم لدم
4: دم لدم
7: لكتر
4: لكتر لي
7: دم لدم
4: دم لدم
7: لكسستو
4: تكسستو تا.
7: يلا احكيها كلها.
4: دم لدم تك تك تك تك تك دم لدم.
6: لا انت لخبطت بعدين دخلت تك تك تك تك تا
4: تا تا تا تا.
6: عملت
4: والله ايزي يا جماعة، والله ما يبي لها كلام يعني.
6: لا لا لا لا كثير صعبة.
4: نغيرها
6: والله it's up to you.
4: لا ما نغيرها، لا ما نغيرها. شباب ما تبون تذاكر لنجوى كرم يعني؟ أسهل من كذا ما في. ابعتلي در لتم
6: هلا فيك تسهل، انه مش ضروري بس فويس مسج، فيك تكتبها كتابه.
4: لا يعني لا لا كذا نسوقها. لا
6: خلاص اوكي
4: لا بيسمعكم يا جماعه. تكفون يعني عندنا تذكرتين لنجوى كرم 2 اكتوبر في كوكولا ارينا جدول يعني.
6: يلا
4: افتح الفويس نوت وسجل وانسى انك سجلت.
6: اوكي
4: انسى لا تركز مع نفسك بزياده وخلاص يجيك تذكرتين.
6: اسمع على سيره الاشياء اللي عم تطلع وهيك لين كريم، الصبح كنت عم بسمع ميوزك ترند ضاربه من امبارح. اوكي ما بيعرفها. سمعتي الميوزك اللي هي AI ضربة هلا عم بحطوها على كل الفيديوهات، وذر اتنين عم بتخانقوا، اتنين عم يرقصوا. اوكي رح اسمعكم اياها، اسمعوا هلا وقولوا لي اذا سمعتوها ولا لا. لاحظ شوي. اوكي كريم ممكن بليز بس نعمل الصوت الميوزك اوف. يلا اسمع. مو سامعينها؟ انتو كيف جنزي؟
4: طيب من قدام. أيوة الله ياخذ الـ AI
6: تمزحوا
4: بالله عجبتك حلوة
6: السوشيال ميديا اللي بضحك الفيديوهات اللي عم تنعمل عليها.
4: اوكي وريني الفيديوهات
6: هلا رح فرجيك
4: اياها. هاتلي الفيديو.
6: كثير حلوة.
4: خلاص اليوم حنسوي لها نفس الفيديو اللي تشوفه. يلا هذا حفوزة معنا.
6: يعني بيحطوا مثلا صورة ام مثلا هذا شوف الفيديو عم درس ابنها.
4: اوكي اوكي
6: لا مو عادي قد ما ضربت. فانا مش عارفه انتم كيف هلا ما شفتوها جايز. والله خلينا نشوف المستمعين على 404 مين شاف هاي الميوزك.
4: احمد يوسف بعد فويس نوت تكفى. والله احمد يوسف يعني اي لاف يو انت حتفوز معايا يا رطاش. شوف
8: دمر دم كتر اللي كتاتو
6: دمر دم تحت الطاوله المكتب.
4: احمد اقسم بالله فايزها. اسمع لك تذكرتين.
6: لا ارجع سمعنا يا ويت والله.
4: خلاص بنفضل احمد انت فايز.
8: دمر دم كتر اللي كتاتو دمر دم كتر.
6: لحظه في ريت تبعتي كمان كريم. ريت تقابله لحظه. اسمع
9: دم تك دم دم دم دم دم تك دم دم دم دم دم دم
4: في دوم زيادة. أحس في دوم دخلت زيادة.
6: هي البداية. أحمد كان النهاية.
4: آخر مرة أحمد. آخر مرة.
8: دوم ردوم. كتر اللي كتاتو دوم. دوم ردوم. كتكس.
4: الله من جد تحت الطاولة في الدوام. امشي المدير من جنبه انت انجنيت
6: كريم. يوم للتاريخ هذا يوم للتاريخ.
4: كفو احمد فايز خلاص انت فايز. الف مبروك.
6: ضايل عندنا وين وينر على فكرة. اوكي سو نيكست خليكم معنا.
4: ليتس سي
6: هذا اسمه تنمر.

0: توب فايف حاجات الناس يسوونها عشان يجذبون الانتباه.
1: اوه حبيت.
0: الرقم 5
1: بيعملوا حالهم مرضى.
0: يعملوا حالهم مرضى تنفع في اللستة على فكرة.
1: صح
0: تنفع في اللستة.
1: بس أي رقم؟
0: لا حنختار لستة أنا وأنت. توب فايف توب فايف عادي تقدرين تضيفينها، بس أنا مجهز توب فايف عندي.
1: أوكي
0: وأنت طيب. تتفقي معايا أو لا؟
1: أوكي.
0: رقم 5 اللي يتكلم بصوت عالي في الجوال. ألو ها محمد شخبارك؟ اليخت جاهز ولا لا؟ هي طالعين اليوم فرع الخفيف يعني
1: بس لأنه في حرام ناس
0: تلعب معاي والله يعني
1: هلأ في ناس أوريدي صوتهم عالي يعني، بس اللي بيبين الشوق
0: كمان هبة نعرفة في المكتب اللي ماشي هي لا شو
1: لا يا
0: اللهجة تحولت.
1: شكراً كتير شكراً كتير على الهدية.
0: أيوة
1: بتجنن كان. أيوة. وممكن يحكي اسم البراند يعني
0: بالضبط.
1: أوكي
0: ليش لا.
1: I agree.
0: رقم 4 اللي يقول أنا ما تابع ترندات. فكنا يا حبيبي يا اللي إيش تبغاني أسوي؟ أنا أصلاً ما أنا ما عندي سوشيال ميديا، أنا ما أحب السوشيال ميديا، أنا إيش تبغاني أسوي لك؟
1: لا كريم ميدالية. لا لا لا لا
0: علق لك
1: لا هاي لا أوافق إنجازات. معك لا أوافق معك. في ناس ما بتابع سوشيال ميديا.
0: طيب شو ليش تقول؟
1: في ناس ما عادي انه مثلا
0: attention. انت قاعد انت تروح للسوشيال ميديا بس بطريقتك تدور اتنشن.
1: انت وين دور هلا الاتنشن اذا هو قاعد معك وقال لك انه مثلا انت عم تحكي عن شيء شفته على السوشيال ميديا ويجي يقول لك يا اخي انا ما بتابع سوشيال ميديا. في كتير ناس ما بتتابع سوشيال ميديا، مش عشان انت بالسوشيال ميديا الناس بتتابع سوشيال ميديا.
0: لا بس بالكونسبت اللي انا اقول لك اياه انه هو يقرر فجأة انه يقول لك هذا الشيء من غير اي سابق انذار ولا في اي موضوع
1: عادي فجأة. لا ما بحس انه هي سيكينج فور اتنشن يعني ابدا الصراحه. لا ما
0: اخذت الموضوع مره لا
1: يا اخي انت شخص الامور
0: حبيبه مره. طيب خليك المركز الثالث.
1: ايوه
0: اللي يكتب بيده اليسار. ليش تكتب بيدك اليسار؟
1: لا كريم انت هلا
0: ليش تكتب بيدك اليسار؟
1: لا لا لحظة
0: انت
1: لحظة
0: ليش
1: لحظة
0: يعني
1: لحظة لحظة
0: تبي اتنشن انت يعني اكتب زينا باليمين يعني ايش تبغى؟
1: لا لحظة لا لا لا لحظة شوي لحظة لحظة هذا مقلب أو برنامج الصدمة؟
0: لا من جد ليش تكتب بيدك اليسار؟ أحسك تبي تنشن. ليش تكتب بيدك اليسار؟ كلنا نكتب بيد اليمين. ليش تكتب بيدك اليسار؟
1: أنت هدول الأمور صارت معك شخصية كنت كأنه يعني بتحب ناس وبيعملوا هذا الإشي. لا
0: في المركز الثاني.
1: لا كريم لا لا لا لحظة لحظة قبل ما نطلع
0: في المركز
1: الثاني guys أنا I'm not approving هاي الأشياء اللي عم بحكيها.
0: المركز الثاني
1: قول
0: اللي يعطس 3 مرات ورا بعض. إيش تبغى يا أخي؟ خليها عطسة واحدة كبيرة مرة واحدة خلص العطسة. هتشو هتشو هتشو هتشو ليش؟ عندك حساسية؟ مو مشكلتي. ايش تبغى يا اخي؟ عطسة مرة واحدة وخلاص
1: خلصت؟ خلصت ولا ضايل؟ لا لسه ضايل المركز الاول. طيب قول رقم واحد عشان بدي احكي. يلا قول.
0: في المركز الاول اللي يقول لك الفيلم مو نفس الرواية، الرواية احلى، الكتاب كان احلى. ايش تبغاني اسوي لك يا قارئ الكتب يا مثقف يا المتعلم؟ ايش تبغى يا اخي؟ انا شفت الفيلم انبسطت فيه، ليش تقعد تقولي لا بس في الكتاب كان احلى؟ لانه الكاتب اعطى الشخصيه مساحه اكثر انها تناقش حياتها. ليش؟ ما يحتاج تقول، تقدر تقول الفيلم كان حلو خلاص من غير ما تذكر الكتاب.
1: خلصت؟
0: نعم.
1: شفت هذا اللي عملته كله؟
0: أي.
1: هذا اكبر دليل على انك بدك اتنشن.
0: انا تحسون كذا؟ لا ابدا ما اتفق معك.
1: هاي لين وافقتني
0: ما اتفق معك
1: يعني. هلا اذا حدا كان عم بيسمعك انه لا مين هذا؟ مين المستفز اللي احد عم بحكي هلا؟
0: بس اللي يكتب بيد اليسار عندي مشكله معه على فكره، احس انه هو امبوستر.
1: هلا كان اي سي ماي توب 5؟ انت خلصت التوب 5 تبعونك. اوكي انا مين بحس اللي بدهم يلفتوا الانتباه؟ رقم 1 اللي بيعمل حاله مريض. رقم 2 اللي مثلا انت تعبان هو اتعب منك. انت شاطر هو اشطر منك. انت عملت 3 ميتينجز وهو عمل 7 ميتينجز. هيك بيكون دائما بتحس حالك في تنافس.
0: انت جاي من هنا انا جاي من اخر الدنيا.
1: رقم 3 اللي كل الحياه دراما، دايما بيشكي دايما بيشكي دايما دايما نازل من رينج موديل السنة بفوت على الشغل
0: ما في فلوس.
1: والله ما أنا عارف كيف هالشهر بده يخلص.
0: كيف الدنيا أي
1: حبيبي يعني
0: عليه ديون الدنيا.
1: exactly رحمنا. أوكي هدول بالنسبة لي top 3. رقم 4 مين كمان؟ مين مين مين مين
0: اللي
1: مين؟
0: بيحكي قصة مع بهارات.
1: اللي بيحكي قصة مع بهارات هذا صح. أوكي بس
0: كن واقف جنبه تقول
1: بحس اللي بيعمل دايما حاله مشغول. اللي دايما الحاله دايما
0: بسرعة في المكتب.
1: ايوه بالضبط. أيوة. او مثلا دايما على التليفون.
0: أيوة أيوة.
1: او دايما عم يحكي تليفون. هذول
0: yes.
1: اللي دائما حبيبي عادي احكي تليفون وانت قاعد على مكتبك. أيه. ليش لازم تحكي تليفون وانت
0: بالضبط يسحب الكرسي جنبك يتكلم على الجوال
1: وانت بتمشي بالمكتب. مين كمان بحب الاهتمام؟ معلش with all respect انا بالنسبه أيه. لي اي حدا بينزل شغله براند على السوشيال ميديا فانت مريض اهتمام.

0: ناس قالوا لك كل 3 دقائق ستوري على الفيس وعلى الانستغرام. صح، برافو عليكم.
1: بس هذول
0: مريضين اهتمام. لا احنا على العربية
1: نعم
0: عشان نفرجي شو عم بيصير معنا.
1: بيرسونال اتاك شوية احمد
0: من المستمعين
1: شوية بيرسونال اتاك. دقيقة ايهاب بعد فويس نوت قول لي انك عملت التست وتاك.
0: يلا ايهاب.
1: ألف مبروك حبيبي، راح تروح لنجوى كرم ما فيها كلام. ألف مبروك يا إيهاب، تستاهل
0: عن جد. ألف مبروك يا إيهاب. يلا رح نرجع ونتابع بلينكنا الأخير لإكسترا فايبس لليوم. كريم رفعت لي ضغطي.
1: ليش؟
0: من الأشياء
1: شكلك تكتبين باليد اليسار.
0: والله لا، على فكرة اللي بكتبوا باليد اليسار عندهم الذكاء أكتر كتير من اللي بكتبه.
1: شفت إنهم راعين attention؟
0: نعم بالضبط صح. يس توكل على الله كريم.

0: دخلة سريعة من
1: يلا قبل ما نختم لليوم.
2: لا لا لا والله يا كريم أنا لسه سمعة دلوقتي إنك بتقولي العطسات. لا لا لا لا أنا بابا بيعطس 15 عطسة يعني إحنا بنحسب له 15 وده غصب عنه يعني حرام عليك يعني إيه. لا لا يا كريم أنت بتأفور دلوقتي العطسة دي حاجة تانية. لا لا لا
1: إيدزا يا كريم نسمع نجح. من أنور
0: نجح الرجب
1: طبعا نجح
0: والله لو عندي كان عطيتك خلصنا الفائزين خلصنا اياهم.
1: مين في كمان في حدا عم بيقول عادي عادي اللي بيصوروا الاكل احسهم غريبين بس باللي يصوروا البراندز عادي. لا انا الصراحه ما بعرف لا بحس انه يعني اللي بيصوروا البراندز هم هلا الاكل انا بحس فيه اشياء كتير انه في ناس يعني الله يعينها الوضع كيف بيكون صعب.
0: نعم.
1: ببلاد تانية احنا الحمد لله ببلد الخير فبحس يعني لا البراندز بالنسبه لي في في في اهتمام اكثر من الاكل.
0: ذكرت شخص معين الحين استوعبت انت ايش تقولي انه صح فعلا في ناس اللي تصور براند بس عشان يشوفوا يعني شوفوا انا ايش لابس
1: شوفوا انا ايش سوري بس يعني مش عشان
0: ايش بشكل دائم بشكل دائم يعني مو فرحان انه جاب شيء معين.
1: كريم عن جد شوف الناس اللي نعم. وضعها كتير منيح اوكي وهم هدول اصحاب البزنس والملايين انسى ما بيبان عليهم.

0: نعم هو مش فاضي ينزل هاي الأشياء على السوشيال ميديا. فأنت اشتريتي شنطة جديدة، اشتريتي ساعة جديدة، ولا أنت اشتريت سيارة جديدة، الله يتم عليك.
1: نعم.
0: أوكي بس ما في داعي لل وكتير ما مش قادرة أتذكر من البلد، I think الصين أو اليابان منعوا أي محتوى فيه نوع من التباهي والتفاخر، لأنه صارت للأسف السوشيال ميديا بس هذا المحتوى اللي عم بيمشي. وإحنا بطبيعتنا رب العالمين خلقنا عنا حب الفضول، فبتصير أنت تتفرج وتتابع، وإنه الشنطة الخيالية وكانت on the wish list for the past three years. شو استفدنا؟ شو يعني الواحد يضل يفكر شو الأثر اللي بدك تتركه؟ نقطة بس وشكرا.
1: أنا النقطة الوحيدة اللي قاعد أفكر فيها مثلا سيارة الأحلام، أنت عندك سيارة دائما قاعد تشتغل عليها. أوكي. تتعب عليها. وصلت لها، شاركت مع من تحب واللي حولك، يا جماعة أنا جبت السيارة أخيرا. النية
0: إنه ممكن نيتي أفهم. أيوة. إنه أنت بدك توصل، يا جماعة أنا في يوم من الأيام كانت هاي السيارة ما بحلم أشوفها بمجلة.
1: أيوة.
0: واليوم قدرت أشتريها عندي. كيف قدرت؟ عندي قصة 1 2 3 4
1: ممكن.
0: حلو.
1: yes.
0: بس إنه أنا يعني بالنهاية والله الواحد لو بعد بفكر الفلوس اللي معك مش لقلك، هاي فلوس رب العالمين أنعم فيها عليك، في أي لحظة في أي ثانية ممكن تروح.
1: صح.
0: فأنت على مين عم بتشوف حالك؟
1: بالضبط.
0: بس
1: يس. النية.
0: نختم اكسترا فايبس لاليوم، كنا معاكم هبه وكريم على مدى 3 ساعات من الوقت. شكرا لكل الناس اللي كانت معنا، تابعوا اكيد ياسمين ووائل بي انرجي وفري واي، وبكره بنرجع بنلاقيكم بنفس الموعد. باي باي،
1: مع السلامه.
2: المراه الاماراتيه سفيره تعانق عنق السحاب بنجاحاتها العربيه.
0: 30 سبتمبر عم يقترب، ما تأجلوا أبدا تقديم إقرار ضريبة الشركات. إذا كنتم من أصحاب الشركات والأعمال بادروا هلأ بتقديم إقراركم قبل الموعد النهائي بسبتمبر 30 لتفادي أي مشكلات تقنية قد تواجهكم خلال التقديم. ولضمان إتمام عملية التقديم في الوقت المحدد ما تنتظروا حتى اللحظة الأخيرة، وقدموا إقراركم الآن عن طريق منصة إمارات تاكس.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI. ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
3: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. افعلوها بتميز مع ماي أستر.
5: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
6: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: حول أموالك هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى. العرض رح يبقى مستمر لغاية 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك، بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
3: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
6: أنا جاهزة للمدرسة.
7: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
6: الآن أنا جاهزة.
7: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.

0: سورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. وصلت دولة الإمارات دعمها الإنساني للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال بوصول طائرة إغاثية ثانية محملة ب45 طنا من المساعدات الأساسية، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص 10 ملايين دولار لدعم جهود الإغاثة. أعلنت الأمم المتحدة والحكومة النيبالية نشر أكثر من 20,000 فرد للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بعد تضرر عدد من البلديات جراء الفيضانات، فيما حشدت المنظمة وشركاؤها فرقا طبية وقدمت مساعدات غذائية ونفسية للمتضررين. ارتفعت حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن الداخلي السوري إلى 10 جراء هجمات استهدفت نقاط أمنية في ريف محافظة سويدا. قال ألكسندر بيتروسوفسكي الرئيس التنفيذي لمجموعة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا إن ضربات صاروخية باليستية روسية استهدفت مستودعا للسكك الحديدية ومنشآت أخرى تابعة للسكك الحديدية في كييف، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص. أعلنت القوات المسلحة اللاتفية عبر إكس أن بعثة حلف شمال الأطلسي لمراقبة المجال الجوي في دول البلطيق نشرت طائرات مقاتلة، وذلك بعد أن أصدرت في وقت سابق تحذيرا من احتمال وجود تهديد في المجال الجوي اللاتفي بالقرب من بلدة لودزا المجاورة للحدود الروسية. قال نائب كوريا جنوبي اليوم نقلا عن جهاز الاستخبارات في سيول إن عقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أمر ممكن في أي وقت، لافتا إلى وجود مؤشرات على حوار بين البلدين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل. منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعه الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تستعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة، وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين. 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
3: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، وأسكيبلي من راك بانك.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: تسافر.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صمت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: أهلا بكم. كثفت فرق الإنقاذ في نيبال جهودها، فأقامت جسورا مؤقتة للوصول إلى المناطق النائية، وحفرت وسط أنقاض مشاريع للطاقة الكهربائية في جبال الهيمالايا لإنقاذ نحو 300 عامل محاصرين، بعدما يقرب من أسبوع من فيضانات مدمرة خلفت دمارا في بلدات ووديان البلاد. ارتفعت حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن الداخلي السوري إلى 10 جراء هجمات استهدفت نقاط أمنية في ريف محافظة السويداء. قال ألكسندر بيتروسوفسك الرئيس التنفيذي لمجموعة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا إن ضربات صاروخية باليستية روسية استهدفت مستودعا للسكك الحديدية ومنشآت أخرى تابعة للسكك الحديدية في كييف، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص. اندلع حريق في ميناء أوسلوغا الروسي المطل على بحر البلطيق عقب هجوم بطائرات مسيرة. أعلنت القوات المسلحة اللاتفية عبر إكس إن بعثت حلف شمال الأطلسي لمراقبة المجال الجوي في دول البلطيق نشرت طائرات مقاتلة، وذلك بعد أن أصدرت في وقت سابق تحذيرا من احتمال وجود تهديد في المجال الجوي اللاتفي بالقرب من بلدة لودسا المجاورة للحدود الروسية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
0: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. فعلوها بتميز مع ماي أستر.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس، أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو ستريت مانياكس.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها. العربية.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. فعلوها بتميز مع ماي أستر.
3: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم نظيره الصيني شي جين بينغ في مستهل زيارة رسمية سيقوم بها إلى مصر. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم إنها لا تشارك في خطة ماليزيا لإعادة لاجئي ميانمار إلى وطنهم، محذرة من أن العودة إلى هذا البلد المنكوب بالصراع لا تزال غير آمنة لهم. كثفت فرق الإنقاذ في نيبال جهودها فأقامت جسورا مؤقتة للوصول إلى المناطق النائية، وحفرت وسط أنقاض مشاريع للطاقة الكهربائية في جبال الهيمالايا لإنقاذ نحو 300 عامل محاصرين بعدما يقرب من أسبوع في فيضانات مدمرة خلفت دمارا في بلدات ووديان البلاد. ارتفعت حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن الداخلي السوري إلى 10 جراء هجمات استهدفت نقاط أمنية في ريف محافظة السويداء. قال أولكسندر بيتروسوفسكي الرئيس التنفيذي لمجموعة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا إن ضربات صاروخية باليستية روسية استهدفت مستودعا للسكك الحديدية ومنشآت أخرى تابعة للسكك الحديدية في كييف، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص. اندلع حريق في ميناء أوسلوغا الروسي المطل على بحر البلطيق عقب هجوم بطائرات مسيرة وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي اليوم. قال روبرت بروفدي قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكرانية اليوم إن بلاده استهدفت 54 سفينة تابعة لأسطول الظل الروسي خلال شهر أغسطس. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-3-4-8-8-9-8-1. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلة.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: العربية 99.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
3: بريس وان بليز.
4: أنا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
4: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
5: ويلكم تو ذا فيوتشر.
3: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
4: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. اجمل الاغاني العربية

0: صمت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في كلمته خلال افتتاح معرض الشرق الأوسط للطاقة أن دولة الإمارات تواصل تسريع استثماراتها في الطاقة النظيفة والمتجددة، مستهدفة رفع حصة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى نحو 35% بحلول العام 2031، بالتوازي مع تطوير مشروعات نوعية تعزز أمن الطاقة ومرونة شبكة الكهرباء. ارتفع إجمالي العدد غير النهائي لقتلى فيضانات جبال الهملايا إلى 1003، بينهم 987 في النيبال، وفقا لما أعلنت اليوم هيئة إدارة الكوارث فيها، و16 في الصين بحسب سلطاتها. أفادت السلطات الأوكرانية اليوم بأن 7 أشخاص قتلوا في قصف صاروخي روسي على مستودع لسكك الحديد في كييف ومنشآت أخرى، أدى إلى اندلاع حرائق. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا اليوم إن رد روسيا على أي عمل عدائي ضدها في منطقة البلطيق سيكون مدمراً. طعنت امرأة بسكين شخصين في ساحة تايمز سكوير المكتظة بالسياح في نيويورك يوم أمس، ما أدى إلى وفاة أحدهما قبل أن تطلق الشرطة النار عليها وترديها. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق myaster. افعلوها بتميز مع myaster.
1: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟
2: ولا

0: لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء. الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: أهلا بكم. وصلت الطفلة الأردنية كاتيا أبو السعود المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، والتي تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعلاجها. وصلت إلى دبي وبدأت رحلتها العلاجية بإجراء التقييمات والفحوصات الأولية في مستشفى الجليلة للأطفال التابع لدبي الصحية. أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في كلمته خلال افتتاح معرض الشرق الأوسط للطاقة أن دولة الإمارات تواصل تسريع استثماراتها في الطاقة النظيفة والمتجددة، مستهدفة رفع حصة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى نحو 35% بحلول العام 2031، بالتوازي مع تطوير مشروعات نوعية تعزز أمن الطاقة ومرونة شبكة الكهرباء. قال مسؤولون بمجال الصحة في غزة إن نيران وغارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم 3 أطفال في القطاع الفلسطيني اليوم. ارتفع إجمالي العدد غير النهائي لقتل فيضانات جبال الهيمالايا إلى 1003، بينهم 987 في النيبال و16 في الصين. أعلنت روسيا اليوم أن منظومات الدفاع الجوية التابعة لقواتها أسقطت ودمرت أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية، فيما قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا قصفت منشآت التصدير في ميناء أوديسا الأوكراني ومناطق أوكرانية أخرى. سجلت أكثر من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر في إسبانيا في الفترة الممتدة بين 1 يونيو والحادي 31 أغسطس، في حصيلة قياسية لهذه الفترة منذ بدء معهد كارلوس الثالث الصحي في جمع هذه البيانات عام 2015. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99. رجعت معكم أنا ياسمين بأنرجي بأنرجي جديدة أكيد. ولكل الطلاب مساء الخير. أي طلاب هلك خلصوا مدارس؟ في حدا خلص مدرسة هلأ على بكير؟ مين عم يسمعنا من الطلاب من الأهالي؟ في من الأهالي ممكن يكونوا رايحين يجيبوا أولادهم من المدرسة. مساء الخير على الجميع. كتير عالم عم بيبعتوا لي ياسمين كيف ممكن نشارك برحلة الطريق إلى حتى. رحلة الطريق إلى حتى رح تكون مسابقة بالساعة الثانية. اسمعوني منيح بالساعة الثانية لحتى أخبركم عن طريقة المشاركة. وما تنسوا في أكثر من 400 مستمع رح يشاركنا بالرحلة، فما تاكلوهم، فرص الربح كتيرة. رح أخبركم بالساعة الثانية كيف ممكن تشاركوا.

يعني وصلتني رسالة بصراحة كتير كتير هيك يعني صدمتني نوعا ما. رسالة بتقول من صبية بتقول: مرحبا ياسمين، كيفك؟ أنا بس حابة أخبرك عن موضوع أنا عم حس فيه. أنا عمري 25 سنة، ما تفهميني غلط، أكيد أنا بحب والدتي كتير، بس أنا عم حس إنه والدتي بتغار مني بعض الشيء، فهي عم بتحس إنه هذا الشيء عم بيأثر عليها. عم بتقول يعني مثلا لما العالم بيمدحوني مثلا بيقولوا لي ما شاء الله ما أحلاكي، فماما دايما بترد إنه إيه طبعا الجمال من عندي، مثلا بيحكوا عن تربيتي إيه لأن أنا ربيتها. لا يمكن هي عم تحكي هيك من محبة فيكي أو شيء، فهي عم بتحس البنت إنه أي شيء عم بيكون بخصها بسبب الأم، فهي عم تقول أوكي حلو الأم إنها تعتز بتربيتها وجمال بنتها بسبب جمال الأم، بس هي صارت تقول أنا أي شيء بحياتي صار مثلا إذا أنا انعزمت أمي مش معزومة، وليه أنا مش معزومة؟ هم رفقاتك شايفيني إنه أنا كبيرة بالعمر، هو مش موضوع رفقيت كبيرة بالعمر، بس أكيد الصبايا مع بعض والأمهات دائما مع بعض، وهذا الشيء اللي تعودنا عليه بشكل عام. أكيد في بيكون بعض الطلعات بيكون فيها الأمهات مع بناتهم وهذا الشيء الطبيعي. هل بتحسوا انه ممكن فعلا الام تكون بتغار من بنتها؟ يعني انا حسيت الموضوع مش خيالي بس انه ايه موجود. هلا انا ما بعرف الصبيه اللي بعتت الرساله هل هي فعلا اللي عم بتحسه حقيقي او لا، بس كمان اللي بعرفه هلا ما في ام ما بتحب بناتها او اولادها وبتتمنى تشوفهم باعلى المراتب واحسن المراتب، بس فعلا في بعض الامهات للاسف بيغاروا من بناتهم. هم صح بتمنوا يشوفوهم ناجحات وكل شيء، بس بيغاروا انه هاي بنتي صبية عم تعيش حياتها، انا على زماني ما عشت الحياة اللي بنتي عاشتها، انا على زماني مثلا ما كملت درسي. هلأ في امهات بيشوفوها بالعكس انه انا ما قدرت اعمل هذا الشيء، فانا رح خلي بنتي تعمل احسن مني. وبنفس الوقت للأسف في بعض الامهات بيغاروا. خبروني على 404 او على ARM Play Unlimited Messages، هل بتعرفوا امهات فعلا بتحسوا انهم بيغاروا من بناتهم سواء من اصحابكم او شيء؟ وبعدين بنحكي عن موضوع الحموات اللي بيغاروا من الكنة. مكملين مع بعض بإنرجي.

يعني ما تخيلت اني شوف هالكم الهائل من الرسائل على الموضوع. وصلني عدة رسائل. في أمينة بتقول انا كان عندي صديقة من ايام الجامعة ما بنساها، فعلا والدتها كانت تغار منها لدرجة انه امها كانت تيجي تحضر معنا محاضرات الجامعة لحتى تعيش دور انها لسه صبية صغيرة، انه كانت تتغار لما تشوف بنتها محبوبة من بين صديقاتها تقولهم الفضل لي، وين ما نروح كانت تلاحقنا بطريقة مش موضوع خوف ام على بنتها، فعلا كان موضوع غيرة. وكنا كلنا نلاحظ هذا الشيء، رغم انه انا صار عمري هلا 45 سنة ما بقدر انسى هاي الام تحديدا. يا الله، يعني والله شيء صعب كتير. اما رائد بيقول انا كان عندي صديقة بالشغل بمجال العمل كانت دائما تشتكي من غيرة والدتها لها، وكانت تقول انا امي لو قلت لها مثلا رقوني بالشغل كانت تقول ايه لان انا ساعدتك هيك تكوني، شو ما قلت لها كانت دائما منغصت لها حياتها، وهي فعلا كانت تحكي لي وتتضايق. يا الله، هلا انا بحس انه ممكن يكون في هيك قصص، بس ما فينا نعمم هيك قصص، لان هيك اشياء ما ممكن تكون طبيعيه وحقيقيه. مثل اي شيء بالحياه في دائما في شيء مثل ما بيقولوا غير الكل، مثل ما حتى اصابعنا مش مثل بعض، دائما في شيء غير الكل، بس مش معناها انه هذا الشيء الطبيعي انه الامهات بيغاروا من بناتهم. بالعكس، الامهات بيحبوا بناتهم، بيتمنوا لهم النجاح، بيتمنوا يشوفوهم احسن منهم. للاسف في حالات شاذه مثل ما بيقولوا، ممكن يكون في بعض الأمهات للأسف بيكونوا قاسيين شوي على بناتهم، يمكن الأم كان لازم تكون ناضجة أكتر، طريقة تفكيرها غير، ممكن هي الأم نفسها تربت ببيت بطريقة مش صحيحة، ممكن في أشياء بتصير بالحياة. أكيد مكملين مع بعضنا بأنرجي، بس في رسالة استوقفتني فيما يخص موضوع ليه الحماية ما بتحب الكنة. سبحان الله، هذا الموضوع في حموات بيقولوا مثل الأم مثل العسل، بتكون في حموات بيكونوا فعلا بيتمنوا كل الخير لكنتهم ويشوفوها سعيدة مع ابنهم وأهم شيء راحة بالهم. وللأسف للأسف في بعض الحموات بيعتبروا أنه الكنة منافسة للأم. ليه؟ ما بعرف، خبروني على 404.

0: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: العربية 99.
2: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: بريس وان بليز.
5: أنا طالع على فلورزي.
4: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
5: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
6: Welcome to the future.
4: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
5: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: اشياء اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. فعلوها بتميز مع ماي أستر.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
4: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
5: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
4: الآن أنا جاهزة.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.

0: باللينك الماضي كنت عم أحكي عن موضوع هل الأم ممكن تغار من بنتها، وفعلا انصدمت بكمية الرسائل اللي وصلتني وحكوا أنه فعلا في بعض الأمهات للأسف ممكن يغاروا من بنتهم، بس أكيد ما في أم ما بتتمنى الخير لبنتها وتلاقيها بأحسن الأماكن. حتى في بعض الرسائل وصلتني عن موضوع الحماية اللي ممكن تغار من كنتها، مع العلم أنه إذا كنتها وابنها سعيدين المفروض هي كمان تكون سعيدة. رح يشاركنا بالموضوع هبة، حابة تشارك معنا بالموضوع. مساء الخير هبة.
1: اهلا ياسمين، مساء النور،
0: كيفك، شو اخبارك؟
1: الحمد لله تمام، انت كيفك؟
0: منيحه. هبه خبريني شو رايك بالموضوع، هل ممكن الام تغار من بنتها؟
1: والله للاسف يعني انه هلا انه بعد ما كمان انه عم بسمع هيك القصص، يعني للاسف هيك انصدمت انه في هيك بهالوقت، يعني وهو المفروض ما لازم يكون الاكثر، يعني الاكثريه لا، يعني الام
0: أكيد.
1: هي الحب، العطاء، الحنان،
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح.
1: انه لازم البنت دائما تشوف ولادها يعني بأحسن مكان، يعني حتى انه يعملوا شغلات اللي هي اللي
0: صحيح
1: يعني هي ما قدرت تعملهم، يعني بحياتها كمان تنبسط. بالعكس اذا مثلا حدا قال عنهم شيء ايجابي شيء كذا تنبسط، لانه انه هي تعبت مثلا
0: اكيد تحقق يعني احلامها باولادها، يعني بالعكس تشوفهم بأماكن احسن.
1: بس مثل ما قلتي كمان حسب هي مثلا، يعني هلا مثلا هي ربتها هيك بجوز لانه هي صار معها شيء مثلا بحياتها بتربيتها مثلا
0: للأساس.
1: يعني قصدي للأساس ليكي هلا نحن سبع بنات
0: ما شاء الله ما شاء الله الله يخليكم. اوكي
1: والله بحياتي بحياتي بحياتي يعني قديش ولا يعني لا يعني لا تفرقه ولا شيء، كله يعني ماما بتتمنى انه كلياتنا نكون كل وحده يعني احسن شيء.
0: صحيح
1: يعني بحياتها مثلا ما حدا قال لا يعني او شيء غلط غار من هي، يعني انا ما استوعبت هاي القصه.
0: طب بسالك سؤال، بما انكم سبع بنات بصراحه، هل كان عندك غيرة يوما ما من أختك، أو حسيتي أنتو كأخوات هل ممكن يكون كان في غيرة ما بين الخوات؟
1: لا لا لا بحياتي، لأنه ماما ما هيك علمتنا، بالعكس نحن كل وحدة بتتمنى إنه إيه تماما، يعني بتتمنى إسا يعني أنا بتمنى أختي مثلا صارت أحسن إيه بكيف، مو بس يعني
0: الله والله تحية لإلك والله برافو عليكي، يعني فعلا يعني يعني مثل ما بيقولوا اذا اختي بخير انا بخير، يعني فعلا
1: تماما. فانا مثلا انا هيك عشت بهالجو، فانا اكيد هيك رح ربي بنتي واولادي يعني كمان.
0: اكيد اكيد الله يخلي لك اياهم يا رب وتشوفيهم باعلى المراتب. اكيد
1: الله يسلمك
0: حبيبتي هبه، شكرا كثير لمشاركتك. بس هلا بدي اتصل مكالمه ثانيه، بدي اياكي تركزي بهالمكالمه لان هذا موضوع فيما يخص الحمايه باللينك اللي جاي. خليكي معنا هبه. اوكي
1: والله الحمايه انا ما
0: يا مام. طب خبريني على بحماتك هبة.
1: لا لا حماتي كتير كتير إنسان كتير حباب كتير، يعني قد ما تتخيل يعني هي أنا أصلا زوجي وحيد كمان، يعني هنا عائلته صغيرة أنا عائلتي كبيرة.
0: لأنه وحيد لأنه وحيد بصير يعني بيحلى بعين الأم.
1: ايه أنا أول ايه لا أول شيء كنت خاف هيك قصص يقولوا كذا، بس لا لا أبدا حماتي جدا إنسانة رائعة وحبابة وحنون كتير، يعني
0: ما شاء الله
1: الحمد لله. ايه الحمد لله أبدا.
0: الله يخليكم يعني لبعض، الله يخليكم لبعض.
1: بس القصص ايه الأكترية ايه يعني أنا هيك ما في حياتي ما سمعت غير أنه إجباري الحماية في شيء
0: للأسف للأسف. طب سؤال، عندك بنات أحمى؟
1: وحدة
0: وحدة كمان. ها وتشز حلو، عيلة هيك صغيرة ململمية مهضومين
1: كتير كمان. ايه بس كمان هيك يعني عندهم هيك يعني حنونين كتير هيك يعني كتير على بعض. ايه لا الحمد لله.
0: هبة برأي حاجتك لأن في كتير مستمعين رح يحزوك اليوم، برأي حاجتك الله يحميكي. الله
1: يحمي.
0: وانا اول وحدة انا اول وحدة
1: لا ان شاء الله يا رب كلياتكم هيك يعني توفقوا بحياتكم.
0: الله يخليكم لبعض يا رب ويخلي لك عيلتك الحلوه. وشكرا كثير لمشاركتك هبه.
1: الله يسلمك حبيبتي، شكرا كثير لك.
0: شكرا لك هبه، يا هلا، باي باي باي باي. مكملين مع بعض باللينك اللي جاي، خلينا نشوف هيك القسم الاخر من الحموات. اسمعوني باللينك اللي جاي.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: يعني اليوم هيك الموضوع شكله حساس شوي، فهيك كتير صار هيك أخدوا عطا ورسائل وهيك. كنا عم نحكي هل ممكن الأم إنها تغار من بنتها؟ في بعض الحالات يعني الاستثنائية ممكن نلاقي أم إنها بتغار من بنتها، ودخل الموضوع إنه هل الحماية ليه عندها مشكلة دائما مع كنتها؟ غالبا غالب الحموات بيكون عندهم مشكلة مع كنتهم، مع العلم إذا كانت الكنة سعيدة مع زوجها فالمفروض الكل يكون سعيد، بس للأسف كمان في بعض الحموات اللي هم بالأساس أمهات بيغاروا من علاقة ابنهم مع زوجاتهم، مع العلم لازم يكونوا جدا سعيدين. رح يشاركنا بالموضوع ميشيل. هاي ميشيل.
1: هاي
0: كيفك؟
1: مرحبا.
0: كيفك شو أخبارك؟
1: تمام تمام الحمد لله منيح.
0: ميشيل خبرني عن علاقة والدتك بزوجتك.
1: هلأ هاي يعني top of the top فيني أقول لك.
0: ما شاء الله ميشيل أنت كتير كتير يعني مثالي. استنى استنى شو
1: يعني حتى أنا مرات مرتي بتقول لي أنا رايحة عند أمك أقعد عندها هونيك ومشتقت لها، طب إلا تعادي معي شوي.
0: لا لا لا
1: هلأ بعد شوي بعدين بعدين.
0: ما شاء الله. طب بتحس مين اللي بادر بهالعلاقة الحلوة، ماماتك أو زوجتك؟
1: الاثنين actually، ما بدي أقول يعني حدا أكتر من حدا، بس يعني هو بدي يكون في تبادل مشترك، ما واحد لازم يفوت على البيت إنه أنا كل شيء وبعمل هيك. فهلا طبعا هي مش دائما الحما يعني perfect. ما بتحب الكلمة، بس إذا صار هالشيء يعني فعادة بيكون في كتير أسباب يعني من هالأسباب، واحدة منه مثل تنقول فينا نقول الإحساس بالمنافسة. هلا ما
0: للأسف.
1: ما بيكون يعني إيه للأسف، نحن الحمد لله إنه ما في هذا الشيء.
0: معناها والدتك هاد الحلو فيها، أول شيء أنا بحس الأم يلي ما بتسبب مشاكل لابنها وزوجته، أول شيء عندها ثقة كبيرة.

0: حالها، هي اولا. ثانيا ما عم تخلط علاقتها بابنها بعلاقته بزوجته، هي علاقه وهي علاقه، يعني علاقتين منفصلتين تماما. وهي لما بتعرف كيف تبنى هي العلاقه بطريقه صحيحه، انتوا كلكم حتعيشوا بسلام وسعاده. مثل ما عم تقول انت زوجتك عم بتروح عند والدتك احيانا لحتى يعني ما تقعد معك، تروح عند والدتك وتشز يعني يعني مستحيل تلاقيها غير لان فعلا بتكون الحمايه من جوا عطيتها هذا الحب الحقيقي اللي زوجتك لقته معها.
1: هيدا صحيح. واهم شيء انه نحن دائما بيكون عنا احيانا بتكون الحما عندها صوره معينه عن الكنه المثاليه، انه والعكس، والكنه كمان طبعا عندها توقعات مختلفه صحيح. عن الحما المثاليه. هيدا انه ما فينا مثل انت حتى يعني هلا بحياتك انت ما في شيء.
0: لا ما تقرب مع حياتي، والله بتبكي علي بتبكي علي.
1: بس ما في شيء بهالحياة انه انت يعني انه بتكوني عم تحلمي فيه وبيجي يعني 100%
0: اكيد اكيد ما ممكن. بس انا بحس انه الحما، سوري عم بقاطعك، بس انه اذا انت مثلا في بعض الحموات للاسف انه هي ما كانت سعيده مع بيت حماها، فانا رح طبق هالشيء على كنتي مع العلم انه انت عشتي هذا الشيء الصعب، فلازم تعيشيهم مع حياه طبيعيه.
1: صح.
0: للاسف. ما تخليني احكي. طيب ميشيل، يعني الله يخليكم لبعض، كم سنه انت صار لك متزوج انت وزوجتك؟ قلت لي
1: 11 سنه. هلا من كم يوم كملنا 11 سنه.
0: يي هابي انيفرسري العمر كله يا رب. ايمت كان عيد زواجكم خبرني؟
1: ب 15 اوغست.
0: 15 اوغست ان شاء الله العمر كله. 2 weeks. حلو حلو حلو. ان شاء الله العمر كله ويخلي لك زوجتك ويخلي لك والدتك. سؤال، هل بتعرف في ام ممكن تغار من بنتها؟
1: لحديد هلا انا ما شفت هذا الشيء، يعني
0: مع انه انت كثير مثالي. خلص ميشيل انت كثير انسان مثالي، تعبتني
1: صراحه. لا عن جد ما شفت هذا الشيء وما سمعت حدا انه هيدا بغار. بالعكس نحن الاصحاب اللي عنا اياهم بيجوا معنا، يعني كمان انه اماتهم بيجوا معنا وبيعتبرونا انه مثلهم. وحتى البنت بشوفها انه ما بتغار من امها، بتقول لها انه حتى وقت سافروا على لبنان بالصيفيه خدي ابني معك وانا لحقتكم بعد شي اسبوعين ثلاثه، بيروحوا يعني بينبسطوا انه تيتا معي وكذا، يلا مشي
0: بينبسطوا مع بعض. قد ايه حلو هي العلاقه الصحيه بالاخير. بالاخير يعني هلا اوكي في حالات استثنائيه، بس ما فينا نعمم انه كل الامهات بيغاروا من بناتهم، مستحيل. بكل شيء في حالات استثنائيه، ان كان الحما او الام او البنت بشكل عام يعني. فما في، مشان كل ما حدا يجي بعت لي هلا ياسمين ليه هيك عم تعممي، لا انا ما عم عمم، انا عم احكي لكم قصه وصلتني وعم نشارك مع بعضنا.
1: يعني بعدين ما تنسى فرق في بالعمر يعني كمان
0: صحيح.
1: يعني انه في كذا جيل يعني فيك تقولي، ف يعني الام لما بتكون عم بتفكر غير لما البنت
0: الصغيره بتفكر. اكيد اكيد اكيد.
1: هذا الشيء كمان لازم الناس بعين الاعتبار. صح. يعني انا مرات تكون قاعد مثل مع مرتي ومع امي، بشوف مثل امي كيف تكون عم بتفكر او امها بشوف كيف هي عم بتفكر، بس فرق جيل يعني اجيال عم بتقولي.
0: صحيح.
1: بدنا نمشي معهم يعني، ما فينا نمشي ونعلق ونقول لهم لا انتم ما بتعرفوا هذا. لا هن بيعرفوا، هن اللي ربونا وهن اللي علمونا وهن وصلونا لهون. بس هلا نحن بكره حنمرق فيها هيدا الشيء وقت يصيروا، وقت اولادنا عم يكبروا. هلا شايف كيف كل شيء عم بتغير بهالحياه، الاي اي والايباد ما كانوا ايامنا
0: طبعا طبعا طبعا. حتى على ايامنا يمكن اولادنا يشوفونا انه ماما ما بتعرف تعمل هيك، او تيتا ما يمكن يشوفونا هيك، يشوفونا انه نحن اولد سكول، عرفت يعني مش طبيعي يعني. anyway الله يخلي لك عائلتك الحلوه يا رب ميشيل. ميرسي كثير لمشاركتك ميشيل، بتمنى لك يوم حلو. يا هلا يا هلا. باي باي. مكملين مع بعض بانرجي بالساعه الثانيه.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
4: قلوا بسأل شو بدك وأنا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
2: الطفلة كاتيا التي تكفل محمد بن راشد بعلاجها تصل إلى دبي. لطيفة بنت محمد جدتي الشيخة لطيفة بنت حمدان، امرأة صنعت أثرها بهدوء. الإمارات تتضامن مع زيمبابوي وتعزي في ضحايا حادث تصادم.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
2: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. وصلت الطفلة الأردنية كاتيا أبو السعود المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكية، والتي تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعلاجها. وصلت إلى دبي وبدأت رحلتها العلاجية بإجراء التقييمات والفحوصات الأولية في مستشفى الجليلة للأطفال التابع لدبي الصحية. أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، دبي للثقافة، أن جدتها المغفور لها بإذن الله الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان، امرأة صنعت أثرها بهدوء ووضعت الإنسان في قلب عطائها. وقالت سموها في تدوينة على حسابها في منصة إكس: عرفتها من أحاديث العائلة، امرأة قريبة من الناس، حاضرة في تفاصيل حياتهم، ترى في خدمة المجتمع مسؤولية لا تحتاج إلى ضوء، وفي تمكين المرأة والأسرة طريقا لبناء مجتمع أقوى. قرأت في أحد الوثائق البريطانية كيف رآها الآخرون، وكيف امتد عطاؤها إلى التعليم ورعاية الصحية ودعم المحتاجين، الأمر الذي يؤكد أن الأثر الحقيقي لا يحتاج دائما إلى أن يعلن عن نفسه، بل يكفي أن يبقى في حياة الناس. أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات تواصل تسريع استثماراتها في الطاقة النظيفة والمتجددة، مستهدفة رفع حصة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى نحو 35% بحلول عام 2031، بالتوازي مع تطوير مشروعات نوعية تعزز أمن الطاقة ومرونة شبكة الكهرباء. وقال المزروعي في كلمته خلال افتتاح معرض الشرق الأوسط للطاقة إن الإمارات تمضي قدما في التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، مشيرا إلى إطلاق مشروع يضم 5 جيجاوات من الطاقة الشمسية مدعومة ب 19.5 جيجاوات من البطاريات، بما يتيح توفير 1 جيجاوات من الطاقة على مدار الساعة ومن دون انقطاع، وبتكلفة تنافسية مقارنة بالغاز الطبيعي. ضمن أخبارنا المحلية أيضا، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، رفعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاهزيتها الميدانية لضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية ومستخدمي الطرق، وذلك ضمن خطة متكاملة تواكب الحركة المرورية والكثافة المتوقعة خلال فترتي بداية اليوم الدراسي ونهايته، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN عائشة علي البلوشي رئيس شعبة إسعاف ديرة.
3: مع انطلاق العام الدراسي الجديد تؤكد مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاهزيتها الكاملة لتوفير أعلى مستويات السلامة لأبنائنا الطلبة من خلال تخصيص 150 نقطة إسعافية دائمة موزعة على مختلف المناطق الجغرافية في إمارة دبي والتمركز عند مداخل المدارس خلال أوقات الحضور والانصراف. وقد شهد اليوم الدراسي الأول انطلاقة سلسة وآمنة حيث انتشرت الفرق الإسعافية وفق الخطة المعتمدة والتعامل مع أي حالات طارئة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارات المدارس حرصا على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية. ونغتنم هذه المناسبة لنتقدم بأطيب التمنيات لجميع الطلبة وأولياء الأمور بعام دراسي سعيد وموفق، مع توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: أهابت بعثة دولة الإمارات في هانوي بمواطني الدولة المتواجدين في جمهورية فيتنام الاشتراكية ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة سادل المتوقع تأثيرها في شمال البلاد وما قد يصاحبها من أمطار غزيرة وفيضانات. وأكدت البعثة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية والتواصل في حالات الطوارئ والتسجيل في خدمة تواجدي. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية زيمبابوي الصديقة في ضحايا حادث مروري وقع وسط البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولجمهورية زيمبابوي وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. قال مسؤولون بمجال الصحة في غزة إن نيران وغارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال في القطاع الفلسطيني اليوم. وقال شهود إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت ما لا يقل عن 12 صاروخا بالقرب من منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة وهي منطقة مكتظة بالعائلات النازحة. ارتفع إجمالي العدد غير النهائي لقتل فيضانات جبال الهيمالايا إلى 1003 بينهم 987 في النيبال وفقا لما أعلنت اليوم هيئة إدارة الكوارث فيها، و16 في الصين بحسب سلطاتها. أما إجمالي عدد المفقودين فبلغ 4462 بينهم 3916 داخل الأراضي النيبالية و546 في إقليم التبت الخاضع للسيادة الصينية. أعلنت روسيا اليوم أن منظومات الدفاع الجوية التابعة لقواتها أسقطت ودمرت أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية، فيما قال مسؤولون أوكرانيون أن روسيا قصفت منشآت التصدير في ميناء أوديسا الأوكراني ومناطق أوكرانية أخرى.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: في الختام، سجلت أكثر من 5000 حالة وفاة مرتبطة بالحر في إسبانيا في الفترة الممتدة بين 1 يونيو و31 أغسطس في حصيلة قياسية لهذه الفترة منذ بدء معهد كارلوس الثالث الصحي في جمع هذه البيانات عام 2015. ومن المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بعدما كانت الحرارة أقل من معدلات لهذه الفترة من السنة في عدد من المناطق طوال الأيام الماضية بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، التي حذرت أيضا من أن الحرارة قد تتجاوز معدلاتها خلال شهر سبتمبر بنحو 10 درجات مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع ياسمين.

ورجعنا لرحلة الطريق إلى حتى. لأي حدا حابب يشارك برحلة الطريق إلى حتى، اسمعوني باللينك اللي جاي كتير منيح لحتى أخبركم عن طريقة المشاركة.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.

يعني يوم السبت 12 سبتمبر رح ينطلق أكثر من 400 مستمع محظوظ رح يروح معنا على أحلى طرق جبال الساحرة لفندق جي اي حتى فورت الفخم. رح يكون في إفطار أكيد 5 نجوم، فعاليات عائلية جدا ممتعة، ورح يكون في جوائز طوال النهار. تخيلوا، مش جائزة وجائزتين، جوائز، بالإضافة لليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو لما نرجع على دبي. والأحلى من هيك، في أحد المستمعين رح يرجع معنا على منزله بجائزة نقدية وقدرها 10,000 درهم كاش. يا الله قدي حلو، يعني مش بس رحلة، لا، مع 10,000 درهم كاش. الرحلة الكبرى لحتى أكيد بالشراكة مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الزكية ولي باس من الغرير، وأكيد بدعم من العربية 99 والخليجية. لكل اللي عم يسمعوني وحابين يشاركوا، خبروني ليه أنتوا لازم تربحوا جائزة الرحلة إلى حتى، رحلة الطريق إلى حتى. ليه أنت شخص لازم تربح؟ هل أنت شخص مهضوم محبوب؟ شو بتقدم بالرحلة؟ شو بتعمل؟ هل أنت صاحب الأفكار الحلوة، صاحب الأكلات الطيبة، صاحب النهفات المهضومة؟ هل أنت ممكن مثلا صوتك حلو، ممكن هيك يستمتعوا العالم لما أنت بتغني؟ خبرونا كل حدا شو عنده موهبة أساسية بكل رحلة، مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARN Play Unlimited Messages، لحتى نشوف بآخر الساعة مين ممكن يشاركنا برحلة الطريق إلى حتى.

0: رحلة الطريق إلى حتى برعاية جامعة حمدان بن محمد الزكية، تأسست في دبي عام 2002، أكثر من عقدين من الخبرة في التعليم الذكي والمرن، أكثر من 438 ألف متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة، برامج بكالوريوس، ماجستير ودكتوراة معتمدة، نموذج تعليمي رقمي ومرن يدعم التعلم مدى الحياة وتطوير مهارات المستقبل.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية ولباس من الغرير.
3: 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

يعني رحلة الطريق إلى حتى، بصراحة الرسائل اللي وصلتني رهيبة. ليه بدكم تشاركوا برحلة الطريق إلى حتى؟ أنا حابب أكون موجود من ثائر، أنا حابب أكون موجود بالرحلة لأن أنا كتير شاطر بالأكل وبعجبكم إن شاء الله. يا عيني منيفة صواف بتقول لأني فرفوشة كتير. أنا فنان أحمد بيقول أنا فنان ومحضر لوحة تكون ذكرى للرحلة وكل المشاركين هيكتبوا اسمهم عليها بحيث تكون لوجو. يا رب أفوز إن شاء الله يا رب. أما محمد بحب الفرفشة والضحك. محمد ضافر، ريم أنا بسفق وبغني. ريم ها أنا بس علي أسفق وأغني. ريم إنسانية أسفق وأغني. أما كمان محمد بحب الفرفشة والضحك. فاطمة أنا بغني طول الوقت وبرقص، صوتي مش حلو بس بضل غني وهيك بشجع العالم اللي صوتهم مو حلو خجلانين يغنوا. الله عليكي. أما دينا بتقول أنا بقضيها أتعرف على الصبايا وأشبك وحنك وبعمل نتوركينج بنفس الوقت. الله أنت جاي تعملي بزنس يا دينا. جمانة بتقول أنا فنانة تشكيلية وعندي موهبة الرسم، ممكن نقضي وقت برسم سكتشات والمشاهد الطبيعية. الله شو حلو، يعني مش بس انه طالع رحلة، لا بدنا نتعلم مع بعض يا جمانة. حبيت ان شاء الله الكمبيوتر اكيد كمان يختار صاحب الحظ. عايشة انا صاحبة جو وظريفة وضحكة وضحكة حلوة من عايشة. اما سيف الدين انا حابب اكون معكم برحلة الطريق الى حتى لانه الي تقريبا 18 سنة في الامارات ولهلأ ما رحت على حتى. معقول 18 سنة بالامارات ما رحت على حتى؟ معقول. اما نهال مساكي وردي احلى ياسمين، انا بتمنى اربح الجائزة لاني شخص بحب الفرفشة والتحديات، كمان انا وعائلتي ولا مرة زرنا حتى، نفسي زورهم معاكم، بتكون احلى زيارة اكيد واحلى مسابقات. اما جاسم انا محمد رسول، نفسي اروح، نفسي اربح لان تيتا جاية عنا زيارة ونفسي افرحها، انا كمان نفسي ضل متذكرة حفيدها، عزمها على فندق ويوم بتقضي وتنبسط كتير لأنها بتستاهل ويا رب أفوز. فعلا يا رب التوفيق للجميع وأنا بتمنى أني ربح الجميع، بس في حال ما فزتوا اليوم تذكروا أنه المسابقة مستمرة ورح يكون في معنا أكثر من 400 رابح لحتى يروح معنا على رحلة الطريق إلى حتى. أكيد رح نبقى مستمرين معكم بالمسابقة، باللينك اللي جاي رح أعلن اسم الرابح. خلونا مشاركين مع بعض، خبروني ليه أنتوا لازم تربحوا برحلة الطريق إلى حتى. أنتوا شو بتعملوا بالرحلات؟ شو بتقدموا بالرحلات؟ هل أنتوا فنانين بالأكلات بالحلويات بالغناء بالرقص؟ ممكن في ناس مهضومين بيعرفوا يرو نكت بطريقة مهضومة، خبروني ليه على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages مع أسماءكم الثنائية.

0: المرأة الإماراتية سفيرة تعانق عنق السحاب بنجاحاتها العربية. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-388-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

صار وقت إعلان اسم الرابح معنا برحلة الطريق إلى حتى. مين اللي ربح معنا لليوم؟ خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار. والله أنا بخاف أكتر منكم، بدي أشوف مين رح يطلع. بدنا نقول أول شيء رح أقرأ الرسالة. لازم أربح عشان بدي أفرح أولادي وزوجتي. يمكن أنا مش أكتر شخص مهضوم، لكن بحب أسعد زوجتي وأولادي. شوف، لأن النية صافية الكمبيوتر اختارك وحابب كتير روح، خصوصا أنه حتكون يوم السبت. بدي أقول لك يا جاسم الزغولد، جاسم، المهم جاسم، ألف ألف ألف مبروك، فزت معنا برحلة الطريق إلى حتى. وأكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلم جائزتك، وبتمنى تستمتعوا معنا. لكل شخص ما ربح معنا اليوم ما تزعلوا، لسه المسابقة مستمرة ولسه رح يكون معنا كتير رابحين، أكثر من 400 رابح، فرح يكون عندكم فرص كبيرة. أما باللينك اللي جاي، أو مش أحلى، مش باللينك اللي جاي، بالساعة اللي جاي في عنا مسابقة يوم المرأة الإماراتية. خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages، مين المرأة الإماراتية اللي ألهمتكم بهذا البلد العظيم؟ مين هي الإمرأة الإماراتية؟ سواء صديقة، سواء زميلة بالعمل، سواء أخت، سواء أم، شو ما كانت وظيفتها بالمكان اللي تعرفتوا فيها عليه، ليه هي الإمرأة الإماراتية يلي هي ألهمتكم وعطتكم إلهام بهذا البلد العظيم؟ على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages لحتى يكون عندكم فرصة ربح مع إيزل بيوتي، جائزة جدا مميزة.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
2: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
3: ما رأيك؟
4: تسريحة شعرك رائعة.
3: تسريحة شعري؟
4: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
3: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
4: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
3: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
6: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق JA حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق JA ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. وصلت الطفلة الأردنية كاتيا أبو السعود المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، والتي تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعلاجها. وصلت إلى دبي وبدأت رحلتها العلاجية بإجراء التقييمات والفحوصات الأولية في مستشفى الجليلة للأطفال التابع لدبي الصحية. بحث معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة الإجراءات والخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع شركة الفجيرة العالمين للنفط والغاز عقب تأسيسها، وذلك خلال لقاء عقد مساء أمس بمقر الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة. أهابت بعثة دولة الإمارات في هانوي بمواطني الدولة المتواجدين في جمهورية فيتنام الاشتراكية ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة سادل المتوقع تأثيرها في شمال البلاد وما قد يصاحبها من أمطار غزيرة وفيضانات. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية زيمبابوي الصديقة في ضحايا حادث مروري وقع وسط البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. قال مسؤولون بمجال الصحة في غزة إن نيران وغارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال في القطاع الفلسطيني اليوم. أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا عن مقتل 2 وإصابة 5 آخرين من جراء الانفجار في مدينة بنش قرب إدلب شمال غربي سوريا. ذكرت تقارير إعلامية اليوم أن الحكومة الألمانية تحمل روسيا مسؤولية محاولة الهجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات على مطار لايبتسيغ هالة الألمانية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ومكملين مع بعض بإنرجي. أولاً تحية لكل امرأة إماراتية، لكل صديقة إماراتية، لكل أم إماراتية، لكل أخت إماراتية، لكل ملهمة إماراتية، لأي حدا حابب يربح معنا اليوم. كل اللي عليكم تعملوه تبعتولي على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages، سواء كتابة أو فويس، بعتولي مين هي الإمرأة الإماراتية اللي ألهمتكم بحياتكم. ممكن تكون زميلة في العمل، ممكن تكون في القطاع الخاص، القطاع الطبي التدريسي. خبروني هل في إمرأة إماراتية هي ألهمتكم وقالت لكم والله نصيحة مني أعمل هيك ما تعمل هيك، أو هي بشكل عام ممكن تكون إمرأة شخصية عامة بس ألهمتكم بالحكمة تبعيتها، بمشوارها، بطريقة عملها، بحياتها. خبروني مين هي الملهمة الإماراتية بالنسبة لكم. شو رح تربحوا؟ رح تربحوا معنا من إيزال بيوتي. ركزوا معي منيح، لأي حدا بيحب المنتجات المغربية والسبا المغربي رح تربحوا معنا. أكيد رح خبركم عن براند مستوحى من المكونات المغربية يلي تعودنا عليها وتوارستها أكيد الأجيال، مثل العكر الفاسي والنيل الزرقاء وزيت الأركان. والقصة مش بس موضوع منتجات، لا، هو في عناية بالبشرة، عناية بالجسم، سبا، وأهم الأشياء للعناية بالجمال مع إيزال بيوتي. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي مين هي الإمرأة الإماراتية يلي استوحيتوا منها هذا الشيء يلي عطاكم قوة ودافع لحتى تستمروا بالحياة. خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 South.

مكملين أكيد مع بعضنا مع يوم المرأة الإماراتي، وأكيد كل سنة وكل امرأة إماراتية بألف خير، وأكيد كل الإماراتيين بألف خير. على فكرة أنا اليوم شفت امرأة إماراتية عم قلها كل سنة وأنت سالمة يا رب، هيك نعاد عليكم بالخير والصحة. قالت لي شكرا كتير لألك، وبتمنى مثل ما عايدتيني تعايدي كل امرأة، لأن نحن صح هو عيد المرأة الإماراتية، بس كل امرأة موجودة بهذا المكان لها دور كبير بكل الإمارات. فقالت لي وينعاد عليكم يا رب لكل امرأة موجودة. يعني والله عن جد قلت لها يعني كيف ما بدنا نحبكم، كيف ما بدنا نعشق البلد وأكيد أهل البلد يعني، وأكيد كل سنة هم سالمين. أكيد مكملين مع بعضنا مع يوم المرأة الإماراتي. خبروني مين هي الإمرأة يلي ألهمتكم بحياتكم، يلي عطتكم هيك إلهام إنه أنا لازم مثلا كمل دراستي، لازم كمل جامعتي، لازم أشتغل على حالي، لازم ربي بنتي بهالطريقة، لازم أعملها اللانش بوكس بهالطريقة، لازم انتبه عليها بطريقة معينة. مين هي الإمرأة الإماراتية يلي ألهمتكم لحتى تكونوا بالمكان اللي أنتوا فيه اليوم؟ ممكن تكون زميلة بالعمل، ممكن تكون مدرسة بالمدرسة، ممكن تكون من رواد النوادي الرياضية بتعمل رياضة. خبروني مين هي الإمرأة الإماراتية اللي ألهمتكم. رح أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني على موضوع الإمرأة الإماراتية. محمد سليمان بيقول الشيخة بدور القاسمي، أكيد تحية كبيرة. وأكيد وليد بيقول مريم حسن سالم المنصوري، بسبب حبي للطيران الحربي مجرد أنها مقاتلة ده يخليها مصدر إلهام لألنا أكيد. أما ضحى بتقول أول إمرأة إماراتية تقود طائرة مقاتلة من طراز AE وهي F-16 وهي الرائد طيار مريم المنصوري. أكيد يعني فعلا هم قمة في الرقي والأخلاق. أما إيمان بتقول كل نساء الإمارات فخر وبيمثلوا خير تمثيل بلدهم. فعلا والله معك حق يا إيمان. أما نهال بتقول مساكي ورد يا أحلى ياسمين، أنا بتمنى أربح جائزة، وأكيد أنا تحية كبيرة لكل إمرأة إماراتية موجودة على هذا أرض الوطن. أما دينا بتقول سيدة إماراتية تعرفت عليها بالصدفة، محاربة سرطان وتعافت منه، لكنها أصيبت بمرض تاني كمضاعفات من وراء السرطان، وأنا كنت أعمل بعيادة بتعالج المرض. ألهمتني بالسلام الداخلي اللي عندها بالرغم من صعوبة مرضها. يا الله عن جد ما شاء الله عليها. هادية بتقول مديرة المدرسة كانت دائما تقول ما في شيء اسمه مستحيل في الإمارات، أنتوا بس درسوا وجيبوا علامات ورح توصلوا لأعلى المراتب. فعلا معك حق يا هادية، وشوفي لهلأ ما بتنسي الجملة اللي قالت لك إياها. أما منيفة بتقول مصدر إلهام لقلنا أكيد كمان الطيار مريم المنصوري. مكملين أكيد مع بعضنا لحتى نشوف مين حيربح معنا، بس مش هلأ بنهاية الساعة. خبروني مين هي ملهمتكم الإمرأة الإماراتية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages لحتى تربحوا معنا من إزال بيوتي جلسات، ممكن تكون تجميل، مساج أو العناية بالبشرة، أو حتى سبا مع إزال بيوتي.

0: إذا كنتم من المهتمين بالإعلام وصناعة المحتوى، أكيد ما بتكون تفوتوا حدث بيحتفل ب 25 سنة من التميز الإعلام العربي. جائزة الإعلام العربي رح تحتفي السنة باليوبيل الفضي، وبعد أكثر من 82 ألف مشاركة على مدار تاريخها، تستمر بتكريم المبدعين وصناع التأثير ورواد الإعلام في مختلف أنحاء الوطن العربي. كونوا جزء من الحدث ضمن قمة الإعلام العربي، وسجلوا عبر dpc.org.ae.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
3: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
4: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم، سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان، أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
5: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
6: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
7: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل، أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
8: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم، واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
9: المرأة الإماراتية
10: درة الحاضر والمستقبل.
11: العربية 99.

0: أنا حبيت أبدأ بالصفقة، أكيد هاي صفقة لكل امرأة إماراتية عم تسمعني اليوم، وأكيد لكل نساء العالم. رح نحكي أكثر عن موضوع المرأة الإماراتية ومين هي الامرأة الإماراتية يلي ألهمتكم. رح يشاركنا بالموضوع دينا. مساء الخير دينا.
1: تنور يا هبا،
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: دينا خبريني، مين هي الامرأة الإماراتية اللي ألهمتك بالإمارات وليش؟
1: هي سيدة إماراتية من الشارقة، أنا صراحة تعرفت عليها بالصدفة برحلة الطيارة. كانت هي قاعدة جنبي وأنا انتبهت على إيدها مصابة، يعني أنا بسرعة قدرت يعني أشخصها بعيني شو المرض اللي هي مصابة فيه، اللي هو مرض الوذم اللمفاوية أو الليمفيديما.
0: أوكي.
1: وهذا المرض هي انصابت فيه من وراء السرطان الثدي اللي كانت هي عم تتعافى أو بتاخد الكيماوي إلها سنين فيه.
0: يا الله سلامتها.
1: ومن بعد ما تعافت وتم استئصال واحد من ثديها، وقتها انصابت بمرض الليمفيديما كمضاعفات.
0: حرام، سلامتها.
1: الله يسلمك. ومرض الليمفيديما يعني أنا يعني تعاملت أنا واشتغلت بعيادات.
0: عفوا حضرتك، شو بتشتغلي حضرتك؟
1: أنا بشتغل معدة محتوى طبي، فأنا بعمل
0: توعية. فبتفهمي بالأشياء الطبية، كرمال هيك أنا كرمالك بدي أسألك كيف عرفتي. طيب وكيف شفتي إرادتها للحياة رغم أنه كل الصعوبات اللي عدت عليها، المرض، التعب، المضاعفات، يعني شو ألهمتك أكثر شيء؟
1: استغربت أنها كانت جدا مسالمة، يعني ولا كأنه مبين عليها أنه هي مرت بي مش بس تفاؤل، يعني عندها كان تسليم كامل للموضوع. لأني أنا أول ما شفت إيدها فتحت معها الموضوع وحكيت لها أني أنا بشتغل بالعيادات اللي بتعالج هذا المرض وإني أنا متعاطفة معها، لأنه أنا عارفة قديش صعب المرض ومسهل بالمرة لأنه بشوف المريضات وأنا مصابة بمرض شبيه فيه، فأنا بعرف المعاناة.
0: سلامتك حبيبتي، سلامتك.
1: الله يسلمك يا رب. فلهيك أنا كتير حبيت هدوءها النفسي في تعاملها معه، إن كان السرطان أو إن كان هذا المرض.
0: صحيح.
1: وفعلا
0: هي ممكن تكون ملهمة لكتير من العالم، من النساء أو حتى الرجال، لحتى هيك الواحد دائما يقول أول شيء الحمد لله على كل شيء، وتاني شيء ما في شيء صعب طالما الإرادة موجودة. لما بيكون في إرادة وحب للحياة والواحد هيك مثل ما بيقولوا يسلم أمره لرب العالمين بغض النظر عن كل شيء، الواحد دائما يقول الحمد لله. يعني فعلا
1: صحيح صحيح، لأن أنا يعني محاطة جدا بأجواء المريضات اللي بيعانوا من نفس المرض أو المرض المشابه، فدائما بشوف أنا المعنويات اللي كتير عالية، فهذا الجو المعتاد. فلما أنا شفت كيف هي ما شاء الله طاقتها ومعنوياتها عالية وبتضحك ومسالمة وهي طالعة من مرضين كتير صعبات، فلا يعني ما بتنتسى هاي السيدة، وضليتني على تواصل معها يعني.
0: والله برافو عليكي، حبيت حبيت. طب ان شاء الله هيك يا رب تكون عم تسمعك، وبتمنى اكيد بقلك بتمنى لك التوفيق ان شاء الله. الكمبيوتر هيك بيختارك وبيختار اي حدا محظوظ، في حال ما اختارك اليوم نحن لسه مستمرين بالمسابقه اكيد. شكرا كثير لمشاركتك دينا، لقصتك وفعلا هي قصه الهام جدا جدا حلوه. بتمنى لك كل الخير والصحه والتوفيق دينا.
1: الله يسعدك يا رب
0: حبيبتي. يا هلا دينا، يا هلا،
1: مع السلامه.
0: يعني شفتوا هي هيك قصة صغيرة من بعض قصص الامرأة الإماراتية القوية اللي عندها إرادة، اللي عندها حب للحياة، اللي عندها إصرار رغم كل شيء. أكيد مستمرين، خبروني مين هي الامرأة الإماراتية يلي عطتكم إلهام بالحياة على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages، لأن ممكن رسالتكم حتخليكم تربحوا مع إزل بيوتي جلسات عناية بالبشرة، جلسات تجميل، جلسات مساج، وحتى ممكن يكون في عدة أدوات تجميلية جميلة جدا من إزال بيوتي، وحيكون في كتير أشياء من إزال بيوتي فيما يخص أنواع الجمال وتحديدا المواد المغربية. مكملين أكيد مع بعضنا بأنرزي، بس باللينك اللي جاي.

0: أبوها.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف ديجي.
3: 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
5: جديد.

وصلنا لفقرتنا الأخيرة مع يوم المرأة الإماراتي لحتى نشوف مين هي الإمرأة الإماراتية اللي ألهمتكم، لحتى نشوف مين الرابح معنا مع إيزيل بيوتي. الكمبيوتر رح يختار هلأ. خلينا نشوف مين رح يختار. بدنا نقول ألف ألف ألف مبروك لضحى أبو شعر. ألف مبروك يا ضحى، ألف ألف مبروك يا ضحى. ضحى بعتت رسالة قالت أول إمرأة إماراتية تقود طائرة مقاتلة من طراز F-16، وهي الرائد الطيار مريم المنصوري، وأخذت أكيد فخر وسام الإمارات. يعني شوفي سبحان الله، رسالتك هي كانت سبب ربحك مع يوم المرأة الإماراتي. ألف مبروك يا ضحى، أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب فرصة. وشكرا كثير لكل مستمعي إذاعة العربية 99 وتحديدا إنرجي، كنتوا معي أنا ياسمين زيد، ورح يكون معكم بالساعة اللي جاية زميلي وائل بفريوي. شكرا كثير لكم، بحبكم كثير.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: مرحبا بكم. أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رفع دولة الإمارات مستهدف الطاقة النظيفة التي تشمل الطاقة النووية والمتجددة إلى 35% بحلول عامي 2030-2031. وأوضح معاليه على هامش فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تنفيذ مشاريع جديدة وتعزيز المنافسة وتوسيع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في مجال توليد الطاقة. بحث معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة الإجراءات والخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع شركة الفجيرة العالمين للنفط والغاز عقب تأسيسها، وذلك خلال لقاء عقد مساء أمس بمقر الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة. هابت بعثة دولة الإمارات في هانوي بمواطني الدولة المتواجدين في جمهورية فيتنام الاشتراكية ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة سدل المتوقع تأثيرها في شمال البلاد وما قد يصاحبها من أمطار غزيرة وفيضانات. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية زيمبابوي الصديقة في ضحايا حادث مروري وقع وسط البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم أن بلاده ما زالت منخرطة في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية ومتمسكة بخيار الحل الدبلوماسي رغم الاعتداءات المستمرة من قبل إسرائيل. أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين من جراء الانفجار في مدينة بنش قرب إدلب شمال غربي سوريا. أعلنت إسرائيل اليوم اعتقال قيادي في حركة حماس من داخل غزة، فيما قال المكتب الحكومي في غزة إن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا خلال محاولتهم تنفيذ عملية أمنية. ختام الموجز، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.
3: على 99 أحلى الأوقات، الأغاني اللي بتحبوها.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
6: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

ومن تاني بنقول مساء الخير على كل الفريوية اللي منورين على الطريق. أهلا بكم معايا في يوم جديد هنكون فيه مع بعض على مدار التلات ساعات الجايين من الساعة 5 ولحد الساعة 8. تواصلنا مع بعض زي ما احنا متعودين عن طريق الاس ام اس 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب. النهاردة يوم ايه؟ يوم مميز جدا. لا يعني تلات ده مش قصة تميز خالص، يعني لو هنيجي على التلات لا مش قصة تلات، قصة ان النهاردة 1/9. ها خدتوا بالكم ولا لسه؟ 1/9، 1/9 يا جماعة، 1/9 يعني شهر اغسطس خلص بقى. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، هو شهر اغسطس ده ما كانش ليه اهلي يسألوا عليه؟ مش فاهم ايه ده، شهر موتزاريلا قوي في نفسه، يعني عمال يمط يمط يمط. بس الحمد لله خلص على خير ووصلنا لشهر 9 والنهاردة 1/9. بلسم؟ لا معقولة يا بلسم؟ بتهزر يا بلسم؟ معقولة؟ لا هكلمك يا بلسم، لا لازم نتكلم في الموضوع ده على الهواء، ولكن في اللينك القادم. خليكم معايا متابعين على هواء 99 العربية وفريوي.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic

0: مرة تانية بقول مساء الخير على كل الفريوال المنورين على الطريق، ومساء الفل على مجد وعايشة وكل الناس اللي بعتت مسي، بشكركم جدا جدا جدا. كنا بنتكلم على ان شهر اغسطس طول قوي الصراحة، ويعني اخيرا الحمد لله الحمد لله وصلنا ناجيين الى اول شهر 9. فبلسم بعتة بتستغيث، ازيك يا بلسم؟
1: ازيك يا وائل، عامل ايه؟
0: عاملة انت ايه اخبارك؟
1: مش باين من صوتي ان انا متأثرة؟
0: لا باين متأنسرة.
1: أصلا خلصش لسه عندي.
0: مالك في ايه بس؟ ايه اللي حاصل؟
1: قال ايه النهاردة 1 سبتمبر وما قبضناش.
0: النبي ما ينفع يا اختي كده. لسه واحد في الشهر، انتوا عادة بتقبضوا يوم كام في الشهر؟
1: والله بص، يعني زمان كانوا بيقبضوا يوم 14-15 كده، اوكي
0: تمام.
1: طلع قانون جديد كده، فهم الظاهر خافوا كاشوا وجابوا ورا،
0: فبقوا
1: يقبضونا على يوم 1-2.
0: ايوه صح، هو مفروض دلوقتي القانون الجديد اول الشهر الكل بيقبض، مظبوط
1: كده. لا بس هم برضو ما قبضناش النهارده، مش عارفه اروح اشتكيهم ولا اعمل فيهم ايه الناس دي.
0: معلش انت قلبك ابيض، استني لحد بكره. معلش معلش، يمكن الراجل وهو رايح البنك حصل اي ظروف ولا حاجه، التاير بانشر ولا يعني ما تعرفيش، يعني اديهم لحد بكره. انت يعني كريمه وهم يستاهلوا ان شاء الله، فنستنى لحد بكره كده بس. طب الشهر اللي فات انت قبضتي يوم كام؟
1: لو صراحة انا فاكره كان يوم 3 تقريبا.
0: يوم 3 اوكي
1: تقريباً.
0: حلو الكلام. وقبل بقى الشهر اللي فات ده كنت بتقبض يوم 15 والحركات دي؟
1: والله 14-15 حاجه كده يعني.
0: اوكي، بس من 14-14 او من 15-15، لو ما بيعديش يعني في الغالب اكتر من 30 يوم من تاريخه يعني.
1: بس برضه الموضوع بيوجع، عارف الواحد الناس بتبقى مستنيه يوم واحد ده.
0: ايوه هو انا معاك ان اول الشهر ليه رونقه كده، يعني ليه زهوته كده، ان هو يوم واحد في الشهر الاقي الحساب بينور كده.
1: ايوه
0: صحيح، هو ما بينورش كتير. عشان بقى بيروح بقى يمين وشمال وفوق وتحت، ولكن اهو بينور على الاقل شويه، اللمبه بتشتغل شويه صغيرين يعني.
1: ايوه صح معاك.
0: بلسم انت بتشتغلي في مجال ايه صحيح؟
1: انا مهندسه.
0: مهندسه؟ اغلب مستمعينا مهندسين طبعا، انت عارفه المعلومه دي.
1: عارفه.
0: متزوجه؟
1: كنت متزوجه.
0: كنت متزوجه، لديك من الاطفال كم؟
1: عندي من الاطفال بنوته عندها 12 سنه.
0: ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحميها. اسمها ايه
1: يا رب؟ اسمها بلسم برضو.
0: ايه كمية الكونديشنر اللي انتوا عايشين فيها دي؟ انتوا في انتوا في انتوا كانت حياتكم كيرلي قبل كده؟
1: فتعوض.
0: ايوه لا بجد، طب مين اللي اقترح، انتي ولا باباها اللي اقترحتوا الاسم؟
1: يعني هو باباها بصراحه.
0: باباها يعني شوفي كان بيعزك ازاي الراجل.
1: كان الحب مولع في الدراسه.
0: لحد ما ولع فينا شخصيا. طيب بس هي بلسم الوحيده اللي عندك؟
1: عندي بنوته واحده بس. بلسم.
0: ربنا يحميها لك ويخليها لك وتشوفيها عروسه كبيره يا رب.
1: يا رب
0: يعني. ويرزقها بالشامبو ابن الحلال. ليسعدها ويهننا.
1: امين يا رب.
0: نورتيني يا بلسم وبشكرك جدا على وجودك معايا النهارده.
1: ربنا يخليك يا رب. ربنا
0: اسمع فري واي بصوت عالي.
1: فري واي فري واي.
0: ايوه هتبقى احلى ان شاء الله بعد القبض، انا متاكد هيبقى فيها باور.
1: يلا خير،
0: تعالي نسمع بقى ايه حاجه كده، ايه نروق، اوعدك ان انت هتروقي بيها. يلا بينا.
1: يلا بينا
0: يلا بينا.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
1: المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالا وقدوة يحتذى بها. العربية

0: الإعلان قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 ترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، وأسكيبلي من راك بانك.

0: الساعة دلوقتي 5:36 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 37 درجة مئوية.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

في العاصمة أبو ظبي زي ما قلت لكم يوم 19 سبتمبر، هتجمع ما بين الصوت العربي الأصيل اللي كمان بيعمل أغاني دمها خفيف وترندي، بالإضافة للفريق الثلاثي اللي دايما معودنا على الموسيقى اللي ممزوجة بالإيقاعات الإلكترونية الحديثة. بكلمكم على حفلة وليلة بتجمع ما بين أحمد سعد وديسكو مصر. الحقوا علشان اللي فاضل من التذاكر قليل جدا جدا جدا عشان تحضروا الأمسية المميزة دي. الحفلة دي أكيد من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة راح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
1: لو بتدوروا على وقت أطول للعب بسعر أفضل، عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي هتدي أطفالكم دخول غير محدود لمنطقة الألعاب طول الشهر، وكل ده مقابل 175 درهم فقط. استمتعوا بمزيد من اللعب والمرح طوال الشهر. زوروا فان سيتي اليوم.
0: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
2: سهيل المزروعي، 35% مستهدف الإمارات للطاقة النظيفة بحلول 2030-2031. الإمارات تدعو مواطنيها في فيتنام إلى الحذر من عاصفة ساودل. الشيباني، سوريا متمسكة بحل دبلوماسي رغم اعتداءات إسرائيل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
2: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رفع دولة الإمارات مستهدف الطاقة النظيفة التي تشمل الطاقة النووية والمتجددة إلى 35% بحلول عامي 2030-2031. وأوضح معاليه على هامش فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 3 سبتمبر، أوضح أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تنفيذ مشاريع جديدة وتعزيز المنافسة وتوسيع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في مجال توليد الطاقة، مشيرا إلى أن الدولة تواصل مراقبة استراتيجية الطاقة وتحديثها استجابة لانخفاض التكلفة والتطور المستمر في التقنيات. أكد معالي جوزيف أولاسو نوكان ميتيغبي وزير الكهرباء الاتحادي في نيجيريا أن بلاده تبحث مع دولة الإمارات مقترحات لتعزيز قدرات توليد الكهرباء بنحو 5000 ميجاوات، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية تمثل أحد أبرز مجالات التعاون بين البلدين إلى جانب التمويل وتبادل الخبرات والأفكار الفنية. وقال معاليه على هامش فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 إن نيجيريا تتمتع بتعاون واسع مع دولة الإمارات، وهناك ترتيبات دعم تمويلي من الجانب الإماراتي لعدد من البرامج، فضلا عن مقترحات ومباحثات تتعلق بتعزيز قدرات التوليد بنحو 5000 ميجاوات. مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، رفعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاهزيتها الميدانية لضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية ومستخدمي الطرق، وذلك ضمن خطة متكاملة تواكب الحركة المرورية والكثافة المتوقعة خلال فترتي بداية اليوم الدراسي ونهايته، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN عائشة علي البلوشي رئيس شعبة إسعاف ديرة.
3: مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تؤكد مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاهزيتها الكاملة لتوفير أعلى مستويات السلامة لأبنائنا الطلبة من خلال تخصيص 150 نقطة إسعافية دائمة موزعة على مختلف المناطق الجغرافية في إمارة دبي، والتمركز عند مداخل المدارس خلال أوقات الحضور والانصراف. وقد شهد اليوم الدراسي الأول انطلاق طاقة سلسة وآمنة، حيث انتشرت الفرق الإسعافية وفق الخطة المعتمدة والتعامل مع أي حالات طارئة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارات المدارس، حرصا على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية. ونغتنم هذه المناسبة لنتقدم بأطيب التمنيات لجميع الطلبة وأولياء الأمور بعام دراسي سعيد وموفق، مع توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: أهابت بعثة دولة الإمارات في هانوي بمواطني الدولة المتواجدين في جمهورية فيتنام الاشتراكية ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة ساودل المتوقع تأثيرها في شمال البلاد وما قد يصاحبها من أمطار غزيرة وفيضانات. وأكدت البعثة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية والتواصل في حالات الطوارئ والتسجيل في خدمة تواجدي. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية زيمبابوي الصديقة في ضحايا حادث مروري وقع وسط البلاد وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولجمهورية زيمبابوي وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. أكد وزير الخارجية السورية سعد الشيباني اليوم أن بلاده ما زالت منخرطة في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية ومتمسكة بخيار الحل الدبلوماسي رغم الاعتداءات المستمرة من قبل إسرائيل. وقال الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسمسن الذي يزور دمشق، قال إن الاعتداءات ما زالت مستمرة، موضحا أن سوريا رصدت 65 توغلا في شهر يوليو وحده و52 في الأيام 18 الأولى من أغسطس و147 حالة اعتقال منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم رهن الاحتجاز، فضلا عن حملات مداهمة للمنازل في القنيطرة في ريف دمشق. أعلنت إسرائيل اليوم اعتقال قيادي في حركة حماس من داخل غزة، فيما قال المكتب الحكومي في غزة إن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا خلال محاولتهم تنفيذ عملية أمنية. إلى ذلك قال مسؤولون بمجال الصحة في غزة إن نيران وغارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال في القطاع الفلسطيني اليوم. وقال شهود إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت ما لا يقل عن 12 صاروخا بالقرب من منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، وهي منطقة مكتظة بالعائلات النازحة. قال مصدران اليوم إن ألمانيا تعتزم تحميل روسيا مسؤولية محاولة الهجوم بطائرة مسيرة على طائرة شحن أوكرانية في مطار لايزبش هالا في أغسطس الماضي، وتستعد لفرض عقوبات جديدة على موسكو بالتنسيق مع حلفائها. وعثر عمال في المطار على طائرة مسيرة ملغومة وجهاز تفجير في المطار، ويعد مطار لايبزيش هالة مركزا رئيسيا للشحن المدني والعمليات اللوجستية التابعة لحلف شمال الأطلسي في شرق ألمانيا، كما يضم عددا من طائرات الشحن الأوكرانية العملاقة من طراز أنتونوف آن 124. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا، اعرفوا المزيد.

ووصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. ريم بشكرك جدا على رسالتك ويا رب كده كل الأغاني اللي أنا بلعبها تحوز على إعجابكم. شكرا ليك يا ريم ويا رب دايما كده إيه متابعة معايا في فري واي. طبعا المسابقة النهاردة يعني نانسي بدأتها بدري شوية فخلينا نبدأ مع بعض على طول مسابقتنا مع يوم المرأة الإماراتية مع روكسي سينما. التفاصيل هتكون معايا في اللينك اللي جاي من فري واي. يلا عارف اليوم كان طويل ويمكن فيه شوية زحمة بالذات على الطريق، بس عايزكم تصحصحوا

سبحان الله دايما نلاقي الشخص اللي هو بيحاول بقدر الإمكان يسعد اللي حواليه ويرضي اللي حواليه ويخدم اللي حواليه، بتلاقيه في الغالب عشان هو مشغول قوي بالحكاية دي فبينسى ان هو يدي نفسه شوية اهتمام، يدي لنفسه شوية راحة، يدي لنفسه شوية من وقته علشان على الأقل يفصل ويقدر يرجع يكمل المسيرة مرة تانية. واحد من النماذج دي هي المرأة الإماراتية اللي كلنا بنحتفل بيها في يوم المرأة الإماراتية في كل أنحاء الإمارات. النهاردة بمساعدتكم أنتوا هنحاول بقدر الإمكان أن احنا كل امرأة إماراتية موجودة حوالينا في مكان عملنا، في شغلنا، في صحابنا، في جيراننا، في أي حاجة، نحاول بقدر الإمكان نرد لها جزء من المجهود اللي هي بتعمله علشان سعادة كل اللي حواليها، حتى لو كانت ربة منزل. دي برضو مسؤولية كبيرة جدا ومهمة كبيرة جدا جدا جدا، فنحاول بقدر الإمكان نساعدهم إن هم يعني زي ما بنقول كده إيه، يعملوا سويتش أوف ويعملوا كده ريلاكسيشن شوية ويستمتعوا كمان بموفي إكسبرينس في روكسي سينما. النهاردة بمساعدتكم هتربحوا معانا 4 تذاكر سيلفر بريميوم لموفي تيكتس في روكسي سينما في دبي هيلز مول. كل المطلوب منكم تبعتوا لنا على 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب أي امرأة إماراتية حواليكم حاسين إن هي محتاجة نساعدها تقدر نفسها، محتاجة إن هي تفصل شوية، ناسية نفسها وبتدي كل اللي حواليها، فإحنا النهاردة عايزين نساعدكم تساعدوها إن هي تفصل وتاخد ريلاكسيشن وتدي لنفسها شوية وقت مميز، وتحديدا في تجربة رائعة مع سيلفر تيكت بريميوم من روكسي سينما. ابعتوا لنا مين هي المرأة دي اللي موجودة حواليكم تستاهل فعلا إن هي تاخد بريك وتنتبه لنفسها شوية، ونحاول بقدر الإمكان إن احنا نديها ولو جزء من العطاء بتاعها. ابعتوا لي القصة مع أسماءكم على 404 أو حتى ابعتوا لي ليه هي تستحق ده بشكل مختصر كده، وانا هحاول اتصل بيكم على الهواء وناخد التفاصيل. مرة تانية الاسم اسز على 404 او من خلال الابليكيشن او الواتساب.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق My Aster. افعلوها بتميز مع My Aster.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلور زي.
2: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: اشياء اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. احمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. احمد مشوب فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوب من النقلة. احمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. احمد اختار ايموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي ايموفرز خيارك مع مدير على الارض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 ايموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
2: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين أربعة تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة دلوقتي 6:25 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربع حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

من ضمن السبونسرز الموجودين معنا في رحلة الطريق إلى حتى هي سيارات لباس من الغرير. الاسم ده أنا عارف إن أنتوا أول مرة تسمعوه، عشان كده خليني أعرفكم شوية على الموديلات الجديدة من سيارات لباس اللي هتكون إن شاء الله قريب جدا متوفرة في كل أنحاء الإمارات. لباس هي علامة تجارية جديدة كليا للسيارات بتطلق لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة، اسم جديد كليا وهوية جديدة كليا وحصريا من خلال الغرير للسيارات، هيتم إطلاقها في شهر سبتمبر القادم. علامة لباس التجارية علامة عصرية بتوعدنا بألوان مميزة جدا، وده هيكون من خلال طرحها لطرازات ملونة بتستوحي تصميماتها من جلد النمر. طيب حلو قوي الكلام ده، ايه بقى مميزات السيارات دي؟ اولا الحاجة اللي مفيش فيها تهاون في الفترة الحالية، موضوع السيفتي. سيارات لباس فيها مميزات امان متطورة جدا، عبارة عن هيكل فولاذي عالي المتانة، كمان الوسائد الهوائية ممكن توصل لعشر وسائد هوائية في السيارة، ونظام بطارية حاصل على تصنيف الـ IP68 ايه النظام ده؟ النظام ده مصمم عشان تتحمل البطارية والسيارة اي مية زيادة ممكن تغمر السيارة، بالذات من الجزء اللي هو ايه من تحت، يعني لو مشينا في مية او حاجة البطارية والظروف القاسية بتاعت الطريق ما تأثرش ابدا على بطارية السيارة ولا المية ولا غيرها. الطرازات الخاصة بليباس بتوفر قيادة اجمالية بتزيد عن 1300 كيلومتر مع اكتر من 90 كيلومتر من القيادة الكهربائية البيور، ده طبعا للاستخدام اليومي في المدينة، وتم اختبارها في بيئات قاسية في كل أنحاء العالم، ومصممة خصيصا لطرق الإمارات العربية المتحدة وخارجها. لو عايزين تعرفوا أكتر عن سيارات لباس ادخلوا على الموقع الإلكتروني lipassuae.com.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مارينا. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام. أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق ماي أستر. فعلوها بتميز مع ماي أستر.
3: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
4: المرأة الإماراتية سفيرة تعيش

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد

رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في Air Maniacs أو Street Maniacs. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 0-4-3-4-8-8-9-8-1. Airmaniacs و Streetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
5: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: بريس وان بليز.
7: أنا طالع على فلورزي.
6: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
7: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
8: Welcome to the future.
6: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
7: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
6: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
7: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: يا أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 94.9.

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص بمواصلة قبول الطلاب السودانيين في مدرسة السودان الخاصة بالشارقة دون تحصيل أي رسوم دراسية، والتي أمر سموه بتشييدها لتعليم أبناء الجالية السودانية غير القادرين ماديا، مع إعادة أي رسوم رمزية تم تحصيلها من أولياء أمور الطلبة خلال العام الدراسي الجاري. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي مؤسسة دبي للمستقبل بتنظيم أسبوع دبي للمستقبل في الفترة من 18 حتى 21 نوفمبر 2026. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي في دمشق أن بلاده ما زالت منخرطة في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، ومتمسكة بخيار الحل الدبلوماسي رغم الاعتداءات المستمرة من قبل إسرائيل. أعلنت إسرائيل اليوم اعتقال قيادي في حركة حماس من داخل غزة، فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا خلال محاولتهم تنفيذ عملية. ذكرت وزارة الصحة في غزة أن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص على الأقل من بينهم 3 أطفال في القطاع الفلسطيني اليوم. أعلنت هيئة نيبال لإدارة الطوارئ اليوم ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة والتي ضربت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية مع الصين إلى 1050 قتيلا و 3916 مفقودا. سجلت أكثر من 5000 وفاة مرتبطة بحر الصيف في إسبانيا في الفترة الممتدة بين 1 يونيو وحتى 31 أغسطس الجاري في حصيلة قياسية لهذه الفترة. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

العربية 99 الموسيقى أولا. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

من تاني راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ومكملين احتفالنا بيوم المرأة الإماراتية مع روكسي سينما. وزي ما قلنا لكم النهاردة ولحد آخر الأسبوع هنحتفل بيوم المرأة الإماراتية عن طريق ان احنا نحاول بقدر الإمكان نديها جزء بسيط من حقها، ونحاول ان احنا نعمل لها زي تريت كده بسيط جدا، علشان هي ممكن ساعات مع مشوار العطاء بتنسى ان هي تاخد وقت لنفسها وتبسط نفسها. فاحنا النهاردة بمساعدتكم هتبعتوا لنا مع أسماءكم الثنائية على 4-04 أي امرأة إماراتية حواليكم حاسين إن هي فعلا محتاجة الجايزة دي وفعلا تستحق الجايزة دي، إن هي تربح معاكم 4 تذاكر لروكسي سينما، وتحديدا مع تجربة مميزة جدا لأي موفي تختاروه في روكسي دبي هيلز مول. ابعتوا لنا مين هي المرأة الإماراتية اللي انتوا عايزين تتكلموا عنها وحاسين ان هي تستحق فعلا ان هي تاخد الجائزة دي وتعمل كده سويتش اوف وريلاكسيشن وتستمتع بالتجربة الفخمة دي. المسجات مع اسمائكم الثنائية على 4-04 او من خلال الابليكيشن او الواتساب.

خليني بقول لكم على حدث جديد ومميز جدا هيكون من يوم 27 ل 29 نوفمبر 2026. الحدث ده هيكون على مدار 3 ايام في استاد ذا سيفنز، اسمه اميريتس دبي سيفنز. الحدث ده بيستقطب اكتر من 85 الف زائر من كل انحاء الامارات وكمان من خارجها. الموضوع هو تطور للحدث من بطولة للرجبي السباعي لمهرجان بقى متكامل في كل حاجة، رياضة وموسيقى وترفيه. بيتزامن المهرجان السنة دي مع عطلة اليوم الوطني وعطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من تحدي دبي للياقة، عشان يقدم فعلا تجربة مناسبة جدا للعائلات والأصدقاء وكل الناس. الحدث هيكون فيه منافسات كتير، يعني كرة الشبك، الكريكت، اللياقة البدنية، البادل والرجبي وغيرها كتير جدا من العروض اللي هتكون كمان موجودة في ليالي الجمعة والسبت والحد. وهيكون كمان في 4 منصات موسيقية بتستضيف فنانين محليين وعالميين طول اليوم. كمان في منطقة ألعاب هوائية خاصة للأطفال، اللي هي الحاجات اللي هي زي الكسل والحاجات اللي هي بتبقى منفوخة كده بالهواء دي عشان الأطفال يستمتعوا بيها، وحاجات كتير بتناسب كل الأعمار. بالنسبة للتذاكر تم طرحها للبيع يوم 31 أغسطس من الساعة 8 الصبح عن طريق الموقع اللي هو emiratesdubai7.com، يعني Emirates دبي على طول وبعدين 7 وحرف الاس .com. هتخشوا هناك هتلاقوا التذاكر، ممكن تشتروها بمنتهى السهولة. بالنسبة لأسعار تذكرة الأيام الثلاثة اللي حابب ان هو يحضر الثلاث أيام، من أول 595 درهم للفرد و 1136 درهم للعائلة. بالنسبة بقى للتذاكر اليوم الواحد هتبدأ من أول 75 درهم ليوم الجمعة و 455 درهم للسبت أو الأحد.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: أطفالكم مستعدون للعودة إلى المدرسة؟ امنحوا أطفالكم بداية صحية مع ماي أستر، واحصلوا على كل ما يحتاجونه من فيتامينات ومكملات غذائية للأطفال مع التوصيل إلى باب المنزل. كما يمكنكم الاستفادة من خدمة التطعيم في المنزل لمزيد من الراحة. ادخلوا السحب اليومي للفوز بجهاز آيباد عند إنفاق 200 درهم أو أكثر من 28 من أغسطس حتى 6 سبتمبر. تسوقوا عبر myaster.com أو حملوا تطبيق myaster. افعلوها بتميز مع myaster.
5: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
6: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
7: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
8: استمتع بأحلى الأوقات مع العرب.

كل مستمعينا واللي بيحبونا واللي متابعينا بقالهم فترة طويلة جدا وسنين طويلة جدا عارفين ان مع باك تو سكول مش بس بترجع المدرسة، كمان بترجع العربية 99. فتخيلوا كده فريق العربية 99 يفاجئكم الصبح وتلاقوه كده ايه موجود في المدرسة. السنة دي هنزور مدارس مختلفة في الإمارات وهيكون معانا ألعاب وتحديات ومسابقات وأجواء حماسية 100%. وطبعا هيكون في جوائز كتير قوي للطلاب. وكل مدرسة هنزورها، ركزوا بقى معايا في اللي جاي، كل مدرسة هنزورها هنوزع فيها 3 أجهزة تابلت بالإضافة لسماعات العربية 99 الوايرلس الحصرية وهدايا كتير غيرها مش عايزين نقولها دلوقتي، خليها مفاجأة في وقتها. لو حابين ان مدرستكم تكون واحدة من محطتنا في باك تو سكول كامبين رشحوها دلوقتي عن طريق تسجيلكم على الموقع الإلكتروني اللي هو 99fm.ae. ومن عارف ممكن نشوفكم قريب.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
4: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
5: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

طيب قبل ما نعلم مع بعض اسم الرابح النهاردة في مسابقتنا، خلينا كده ايه بسرعة نقرأ شوية من الرسائل اللي جت. أمنية مصطفى بعتها بتقول هي بترشح طنط بخيتة، امرأة إماراتية حكيمة وطيبة ونعمة الصديقة لأمي، ومفيش عيد أو مناسبة إلا والود موصول، وكلنا بنحبها وبناتها بيحبونا ونحبهم ونعمة الأهل والصحاب.

والوقت عشان تكون سند لكل اللي حواليها. هي نموذج للمرأة التي تصنع النجاح بالصبر والإرادة. والله يعني رغم ان الرسالة بتاعتك يعني مقتضبة او مختصرة يا مرح، ولكن واضح فعلا فيها كتير جدا من معاني التضحية والتفاني والعطاء لأم سعيد. علشان كده بنضم صوتنا لصوتك وبنقول لك انت وهي ألف مبروك، انتوا اللي ربحتوا معانا النهاردة، مبروك فور تيكتس من روكسي سينما عشان تستمتعوا بتجربة السيلفر بريميوم في واحدة من الأفلام اللي انتوا تحبوا تشوفوها في دبي هيلز مول في روكسي سينما. شكرا لك يا مرح، وبتمنى دايما دوام الخير والصحة لأم سعيد. بكده أكون وصلت معكم النهاردة لختام فري واي. كان معكم وائل عصام من الساعة 5 لحد الساعة 8، بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربية وفري واي. ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: المرأة الإماراتية شريك في الخير والعطاء. العربية رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية ولباس من الغرير.
0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صمت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص بمواصلة قبول الطلاب السودانيين في مدرسة السودان الخاصة بالشارقة دون تحصيل أي رسوم دراسية، والتي أمر سموه بتشييدها لتعليم أبناء الجالية السودانية غير القادرين ماديا، مع إعادة أي رسوم رمزية تم تحصيلها من أولياء أمور الطلبة خلال العام الدراسي الجاري. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي مؤسسة دبي للمستقبل بتنظيم أسبوع دبي للمستقبل في الفترة من 18 حتى 21 نوفمبر 2026. أهابت بعثة دولة الإمارات في هانوي بمواطني الدولة المتواجدين في جمهورية فيتنام بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة المتوقع تأثيرها في شمال البلاد وما قد يصاحبها من أمطار غزيرة وفيضانات. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيماني اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي في دمشق أن بلاده ما زالت منخرطة في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية ومتمسكة بخيار الحل الدبلوماسي رغم الاعتداءات المستمرة من قبل إسرائيل. أعلنت إسرائيل اليوم اعتقال قياديا في حركة حماس من داخل غزة، فيما قال المكتب الحكومي في غزة إن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا خلال محاولتهم تنفيذ عملية. أفادت السلطات الأوكرانية اليوم بأن 7 أشخاص قتلوا في قصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديدية في كييف ومنشآت أخرى، مما أدى إلى اندلاع حرائق. سجلت أكثر من 5000 وفاة مرتبطة بحر الصيف في إسبانيا في الفترة الممتدة بين 1 يونيو وحتى 31 أغسطس في حصيلة قياسية لهذه الفترة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: العربية 99.
2: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم؟
2: ولا

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.

0: المرأة الإماراتية تميزت وأبدعت فأصبحت مثالاً وقدوة يحتذى بها.
1: العربية
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
4: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
5: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنية ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات، وضمان للمركبة لست سنوات، وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
2: وفي العناوين: حاكم الشارقة يوجه باستمرار قبول الطلبة السودانيين بدون رسوم دراسية. حمدان بن محمد يوجه بتنظيم أسبوع دبي للمستقبل في نوفمبر المقبل. والشيباني يقول سوريا متمسكة بحل دبلوماسي رغم اعتداءات إسرائيل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARL.
2: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذا، أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هيئة الشارقة للتعليم الخاص بمواصلة قبول الطلاب السودانيين في مدرسة السودان الخاصة بمدينة الشارقة دون تحصيل أي رسوم دراسية، والتي أمر سموه بتشييدها لتعليم أبناء الجالية السودانية غير القادرين ماديا، مع إعادة أي رسوم رمزية تم تحصيلها من أولياء أمور الطلبة خلال العام الدراسي الجاري. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل اليوم بتنظيم أسبوع دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026، ليشكل منصة عالمية تجمع الحكومات والعلماء والمبتكرين ورواد الأعمال وصناع القرار. وأكد سموه أن مسيرة دبي متواصلة في تصميم وصناعة المستقبل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وعملا بتوجيهاته بأن تكون الجاهزية للمستقبل أولوية رئيسية، وأن يكون مستقبل الإنسان الهدف الأسمى لكافة الجهود والمبادرات والخطط المستقبلية. رحبت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بالتربويين في مختلف أنحاء الإمارة مع عودتهم لبدء العام الدراسي الجديد 2026 و2027، مؤكدة على دورهم الحيوي في إحداث أثر إيجابي في حياة المتعلمين والمساهمة في تحقيق طموحات دبي لمستقبل التعليم. معالي عائشة عبد الله ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
3: مع بداية عام دراسي جديد في دبي نبدأ وياكم صفحة جديدة كلها طموح وأمل وصناعة للمستقبل. لعيالنا وبناتنا الطلبة كل يوم تقضونه في المدرسة هو خطوة تقربكم من أحلامكم، وكل معلومة تتعلمونها اليوم بتكون قوة لكم باكر. ولمعلمينا ومعلماتنا شكرا من القلب، لأن دوركم أكبر من التعليم. أنتوا تزرعون الثقة وتفتحون أبواب الطموح وتساهمون في صناعة أجيال المستقبل. لإخواني وخواتي أولياء الأمور، وجودكم ودعمكم هو الأساس، وأنتوا شركائنا في رحلة نجاح عيالنا. في دبي نؤمن أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن المدرسة هي المكان اللي تبدأ منه أجمل وأكبر قصص النجاح. عام دراسي جديد بطموح أكبر وعزيمة أقوى، ومستقبل نصنعه مع بعض. الله يوفق عيالنا ويكون عام خير ونجاح وإنجاز على الجميع.
2: ذهبت بعثة دولة الإمارات في هانوي بمواطني الدولة المتواجدين في جمهورية فيتنام بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة المتوقع تأثيرها في شمال البلاد وما قد يصاحبها من أمطار غزيرة وفيضانات. النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: ننتقل إلى أبرز أخبار العالم. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي في دمشق، أكد أن سوريا ما زالت منخرطة في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية ومتمسكة بخيار الحل الدبلوماسي رغم الاعتداءات المستمرة من قبل إسرائيل. وأضاف الشيباني أن الاعتداءات ما زالت مستمرة، موضحا أن سوريا رصدت 65 توغلا في شهر يوليو وحده و52 في الأيام الثمانية العشرة الأولى في الأيام 18 الأولى من أغسطس و147 حالة اعتقال منذ مطلع العام، فيما لا يزال 49 منهم رهن الاحتجاز، فضلا عن حملات مداهمة للمنازل في القنيطرة في ريف دمشق. أعلنت إسرائيل اليوم اعتقال قيادي في حركة حماس من داخل غزة، فيما قال المكتب الحكومي في غزة أن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا خلال محاولتهم تنفيذ العملية. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة اليوم في زيارة رسمية إلى مصر، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شانخوا. وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية ومتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرم بين البلدين عام 2014، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. إلى ملف آخر، أفادت السلطات الأوكرانية اليوم بأن 7 أشخاص قتلوا في قصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديدية في كييف ومنشآت أخرى، مما أدى إلى اندلاع حرائق. في أخبار العالم أيضا، سجلت أكثر من 5000 وفاة مرتبطة بحر الصيف في إسبانيا وحدها في الفترة الممتدة بين 1 يونيو وحتى 31 أغسطس، وذلك في حصيلة قياسية رسمية لهذه الفترة. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام نشرتنا هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: المرأة الإماراتية هي شريكة كفاح الماضي والحاضر والمستقبل. العربية 99.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي، وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين. تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات، وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول، بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي ثيابه، بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
1: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، واسكيبلي من راك بانك.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: في معرض IPS 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
4: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من

0: حذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم واجب العزاء إلى معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد في وفاة حرمه عائشة راشد الظاهري رحمها الله، وذلك خلال زيارة مجلس العزاء في أبوظبي. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة اليوم في زيارة رسمية إلى مصر، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي في دمشق، أكد أن سوريا ما زالت منخرطة في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية ومتمسكة بخيار الحل الدبلوماسي رغم الاعتداءات المستمرة من قبل إسرائيل. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا أن الحلف سيدافع عن أعضائه ضد أي تهديد، وذلك في عقاب هجوم هجين نسبته ألمانيا إلى روسيا على مطار لايبزيغ في أغسطس الماضي. أفادت السلطات الأوكرانية اليوم بأن 7 أشخاص قتلوا في قصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديدية في كييف ومنشآت أخرى، مما أدى إلى اندلاع حرائق. أعلنت هيئة نيبال لإدارة الطوارئ اليوم ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت الأربعاء الماضي منطقة حدودية مع الصين إلى 1050 قتيلاً و3916 مفقوداً. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: المرأة الإماراتية،
1: المرأة الإماراتية،
0: درة الحاضر والمستقبل،
2: العربية 99.

0: لا. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

0: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، واسكيبلي من راك بانك.
1: في معرض اي بي اس 2026 تكشف سوانك للتطوير العقاري عن المرحلة الثانية من سيلورا ريزيدنسز، حيث تمتزج الطبيعة بالتصميم في تجربة سكنية استثنائية. اكتشفوا مجموعة محدودة من الفلل المستقلة بأربع غرف نوم في ميدان مدينة محمد بن راشد مع خطط سداد مرنة. زورونا من 7 إلى 9 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 4، الجناح B17. سجلوا اهتمامكم عبر swankdevelopment.com أو اتصلوا على 04-884-5648. سوانك للتطوير العقاري، صناع الاستثناء.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.

0: العربية 99.
1: يوم المرأة الإماراتية. أنت قوية، أنت قادرة، أنت أسطورة.

0: طاقم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
2: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.